أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه محسيت ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا لناعم الوجنتين وصافية البشرة. وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خليجية مية المية خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان، ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به كسبته وكنت أنا الخسران، ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان، رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران، خطايانا دليل ان بشر وان الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان، تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلابك هلابك هلابك يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان، هلابك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي. وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران، وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه وحبك نعمه الرحمن، ولو كان الهوى غلطه أحبك كل غلطاتي. ولو كان الهوى غلطة أحبك كل غلطاتي.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح هز غصن الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه، في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، أنت متعدي إلى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، أنت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوح إذا لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده، يا نوح إذا ما يمد الغوص للأعواد متمكنة في ضميره وضايع فواده، الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة، خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري وسيبي الإذا من التعب كاده، ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق اللي لجلها المخيف المخبر ارتاده، يا نوخذا لو من حصان استحل وثاق بعدي وألفي على من سمني بعاده، لها في فوادي على طول اللي يشتاق والنفس لهل هواها يوم وداني، والنفس لهل هواها يوم وداني.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: جيست في ضيافة الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرمايه كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار وتحث على التوجه للأماكن الآمنة. خيبة فرنسية قبل قمة أرجنتينية إنجليزية بنكهات التاريخ.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية. هنأه سمو خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما للجامعة، معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد. كما بحث الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية، وناقشا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة. أعلنت شركة سالك وشمال القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعدد الطوابق في دبي هاربر، والذي ابتدأ في يوم 13 يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك.
5: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحول سالك إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات سالك في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاء وسلاسة تعزز تجربة المتعامل، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة. ويعكس تعاوننا مع شمال التزامنا بتطوير منظومة تنقل مترابطة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم عن إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل إذن إثارة كأس العالم من بوابة نصف النهائي بين إسبانيا التي حجزت مقعدها في المشهد الختامي على حساب فرنسا، وقمة مرتقبة تجمع الأرجنتين بإنجلترا، حيث لا تحضر الأسماء الكبيرة وحدها بل يعود التاريخ أيضا بكل رموزه وتفاصيله. وقد أقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بأن منتخب بلاده لم يكن في يوم خلال الخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن الأداء الفني والتكتيكي لم يرتقي إلى حجم الموعد. وقال مبابي عقب اللقاء إن فرنسا لم تقدم ما يكفي لعبور محطة نصف النهائي، مشيرا إلى أن الأخطاء الفنية وغياب الفعالية الهجومية ساهما في منح الأسبان الأفضلية طوال فترات المباراة. وأضاف نجم ريال مدريد أن المنتخب الإسباني نجح في فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والتحكم بإيقاع اللعب، بينما فشل الفرنسيون في كسر هذا الإيقاع أو تشكيل الخطورة المطلوبة في اللحظات الحاسمة. وفي القمة الأخرى اختار منتخب الأرجنتين خوض مواجهته أمام إنجلترا في نصف النهائي بزيه الاحتياطي الأزرق الداكن، في قرار أعاد إلى الواجهة ذكريات كروية لا تنسى بين المنتخبين. فبين حسابات الألوان ولوائح فيفا يستحضر هذا القميص لدى جماهير التانغو انتصارات تاريخية على إنجلترا، ما يضيف بعدا نفسيا ورمزيا إلى مواجهة ينتظرها عشاق الكرة حول العالم بشغف كبير. وبين دموع الخروج وحلم العبور تبقى كرة القدم مساحة لا تعترف إلا بمن يحسن قراءة اللحظة، وذلك فعلا. فصافرة النهاية قد تغلق مباراة، لكنها تفتح دائما حكاية جديدة في ذاكرة الملاعب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. الخليجية 100% خليجية.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباح كل مستمعين اللي يسمعونا مع بداية يوم جديد. أسأل رب العالمين فيه الخير والبركة والسعادة لكل من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الأولى في اليوم الثالث من أيام العمل لهذا الأسبوع. بوصولنا إلى منتصف الأسبوع وإلى منتصف شهر يوليو، نقولكم good morning وصباح الخير، وبداية إن شاء الله موفقة لجميع مستمعينا. يوم الأربعاء والساعة في استوديو الخليجية 7:54 بتاريخ مميز اليوم، تاريخ 15/7/2026 اللي صادف ميلاد فخر دبي، ميلاد من صنع عصرا ذهبيا لمدينة دبي. كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويطول في عمره بصحة وخير وسعادة وبركة ونعمة عظيمة من رب العالمين، وكل عام وانت الحكاية اللي تفتخر بها مدينة دبي. هذه افتتاحيتنا المميزة اليوم بهذا التاريخ المميز لكل أهالي دبي والإمارات ولكل محبي سموه أكيد طبعا، ولكل من يعجب دائما بإنجازاته العظيمة التي لا تعرف معنى المستحيل. خلوني أذكركم بأن اليوم أخذكم عهود الخلاني إن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، وخلوني أذكركم بعد بوسائل التواصل. رقم الأسمس عندكم 4000، يعني 4 3 أصفار، وبعد عندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. سؤال لمستمعينا في هاي اللحظات أطرحه عليكم وأسألكم إياه، هذا السؤال متعلق بالمدير، بس مش أي مدير، لا، المدير اللي موظفينه يحبونه بشكل كبير جدا، مديرهم يعني خلنا نقول خط أحمر ما يرضون عليه. أوكي، فسؤالنا اليوم لمستمعينا، شو يخلي الموظفين يحبون مديرهم بشكل كبير جدا؟ شو يخلي الموظفين يحبون مديرهم بشكل كبير جدا؟ هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية، ويمكن تعيشون أصلا يعني هذا الإحساس وهذا شعور حقيقي موجود في داخلكم تجاه مدراءكم في العمل أو مديريكم في العمل، لأن مديرينكم في العمل، لأن يعني هناك أسباب كثيرة تخليكم فعلا تحبونهم وتقدرونهم وتحترمونهم. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شي يخلي الموظفين يحبون مديرهم بشكل كبير جدا؟ ويوم نتكلم عن المحبة فنحن نتكلم عن يعني محبة التقدير ومحبة الاحترام ومحبة خلونا نقول يعني هذه النفس الخلوقة اللي يحملها هذا المدير. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. وخلونا نشوف من وجهة نظركم شو يخلي الموظفين يحبون مديرهم بشكل كبير جدا. صباح الخير والنور والسرور عليك يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك، صباحكم جميل وفنان من الريم بطي، صباحك أجمل وأسعد يا رب العالمين. بنرجع بنتواصل من بعد دقائق، خلكم متواصلين يا خلكم متواصلين.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه المحب يدرى، مواليفه حبي لخلي مهب مشبوه عدل هو، صعب تحريفه من كثر شوقي من كثر شوقي عليها توه، وسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره هو، قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره لا بوح سره ولا أشكوه، ولا أطلب من الظلم تخفيفه خلوه، لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: Sophia.
1: Waiting room.
2: في ويتينغ روم نعود في تواصلنا وياكم مع موضوعنا الأول، وموضوعنا الأول يتكلم عن طاقة الحب الكبيرة، حب التقدير وحب الاحترام وحب النفس الخلوقة اللي موجودة عند المدير. هذا حال بعض الموظفين، فعلا يحبون مديرهم بشكل كبير جدا. شو السبب يا ترى؟ شو السبب؟ شو اللي يخلي الموظفين يجمعون على حب مديرهم؟ أمنة حسن تقول إذا أعطاني أونلاين خلاص يعني تحب مديرها بشكل كبير جدا. وعندنا لطيفة رسول تقول الاحترام والتقدير والدعم والثقة والعدل بينه وبين موظفينه. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا أسمى حسن البلوشي تقول التقدير مهم جدا جدا، هاي من الأشياء المهمة إذا كانت موجودة فبالتالي الموظفين بيحبون مديرهم. إذن هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هاي اللحظات من مستمعينا، وسألناكم هذا السؤال، يا ترى شو اللي يخلي الموظفين يحبون مديرهم بشكل كبير جدا؟ وعندما نتكلم عن الحب فنحن نتكلم عن حب التقدير، حب الاحترام، حب الامتنان، حب الشخص الخلوق اللي يعني يتعامل معنا كموظفين. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال ويتينغ روم، وبنتعرف على تفاصيل قصة إن شاء الله من بعد ما تشاركونا وتواصلون ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وتخبرونا من وجهة نظركم شو اللي يخلي هناك حب كبير في قلوب الموظفين لمديرهم بالتحديد. برجع وبتواصل اللي بيشاركنا لا ينسى ذكر اسمه الثلاثي من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. Good morning وصباح الخير للجميع، وصباح الخير لك يا يمع الشامسي، حياكم الله ولنا عوده من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: إدانة الأثير 1009
1: الخليجية.
13: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
14: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
15: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة تقريبا بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي للقادمين من إمارة الشارج من عقب سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى ما قبل جسر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه كثافة مركبات بسيطة. من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل كما هو الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلام للجميع. هلا هلا في أعماركم وتوصلون بالسلام إن شاء الله.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: الخليجية
0: ويتينج روم.
2: في ويتينج روم نعود مع السبب اللي يخلي الموظفين فعلا يحبون مديرهم. نحب نتكلم عن قصة الموظفين مو بس يحبون مديرهم، يعشقون مديرهم. هذا مو بأي مدير، نخبركم عن قصته. خلود الكندي صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول التقدير والاحترام والشفافية في العمل والمكافآت إن كان عن بعد، يعني قصدها دوام عن بعد ولا إجازة، بعد كل عمل ننجزه ويوم تسعيد ويوم تسعد إن شاء الله. وأجمل يا خلود. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا صاحب الرقم لنهاية 505 يقول الاحترام والتقدير بعد كل شيء. يوم المدير يحترمك ويقدرك، يدافع عنك ويسعى لترقيتك وما يرضى عليك بالغلط، وهذا كله طبعا يعقبه احترام وتقدير لهذا المدير. فراس العباسي يقول التقدير والانصاف وبينهم عطاء، كل واحد أو يعطي كل واحد حقه من غير تمييز أو حسابات أخرى. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا عن السبب اللي يخلي فعلا الموظفين يحبون مديرهم. أوكي، وهذا الشيء يعني لا تقولوا لي مستحيل ومو موجود، لا موجود موجود. لكن هذا المدير بالذات اللي نحن بنتكلم عنه أصلا الصراحة ما يستاهل نسميه مدير. هذا ليدر، هذا يتسم بصفات القادة. فاليوم نبغي نتكلم عن المدير اللي يعشق موظفينه بشكل كبير جدا. هناك متاجر في أمريكا اسمها ماركت باسكت، أوكي، وديرها خلنا نقول شركة، يعني هي شركة عائلية يديرونها أفراد العائلة، فيها 25,000 موظف، واحد من أفراد العائلة اسمه آرثر تي هو اللي يدير هالبزنس. أوكي، بزنس هاي السوبر ماركت اللي موجودة عندهم. يقولكم هذا المدير آرثر تي بالتحديد كان وايد قريب من موظفينه، على كثرهم كان حافظ أساميهم، يسأل عن عائلاتهم، يحضر أفراحهم، يتابع الحالات المرضية اللي موجودة عند بعض الموظفين. فإدارته اشتهرت بنموذج يجمع بين أسعار منخفضة للعملاء، البرودكتس اللي موجودة في السوبر ماركت رخيصة يعني في متناول أيدي الجميع، وهناك مزايا حلوة وأجور زينة يعني للموظفين. فهذا حقيقة مو مدير، هذا قائد صح؟ أنزين، يعني ما يهتم فقط للأرقام والمبيعات، لا بعد يهتم للموظف نفسه اللي يشتغل عنده. يقولكم في سنة 2014 صار صراع بين العائلة المالكة على طريقة إدارته، مو بعايب منهم، فعيال عمل الشو طردوا من هذا المنصب يعني، وقرروا أنه في المقابل يجيبون مدراء يديرون هذا البزنس من برا العائلة. أوكي، يقولكم الموظفين انقطعوا عن العمل، والعملاء تخيلوا، والعملاء قاطعوا السوبر ماركت، ورفوف السوبر ماركت فضت. تخيلوا نزلت المبيعات إلى 95%. كان هناك شرط واحد للموظفين، أن رجعوا المدير، رجعوا آرثر تي، انزين خلوه هو يديرنا وهو اللي يكون مسؤول عنا، وحاضري نحب نرجع بنشتغل. فيقولكم عقب شهر ونص اضطرت العائلة أن ترجع آرثر تي للإدارة، ولا وفوق هذا نشوا وباعوا أسهمهم لهذا المدير ورد يديرهم بنفس الطريقة اللي حبوها الموظفين. الرئيس هذا أو المدير أو القائد يراوينا ايش كثر مدارات الموظفين ومراعاة شعورهم، هذا ترى ما يزيد تكلفة على الشركة، بل بالعكس هذا الشيء يزيد من إنتاجية عملهم في هذه الشركة. وهذا كله طبعا كان لمصلحة الموظفين والعملاء، والأرباح يقولكم ارتفعت بشكل كبير. تصرتوا ماركت باسكت للي سافروا أمريكا؟ أنا ما مر علي الصراحة، فلازم نبحث وين موجود ماركت باسكت في أي ولاية عشان نصير نطالع نشوف أداء الموظفين هناك. بس يعني هذه من القصص الجميلة جدا صراحة اللي تأكد إيش كثر يعني سبحان الله ساعات، يمكن هاي الأجور حتى لو كانت أجور زينة لكن يمكن مو بكبيرة جدا ولا مرتفعة، لكن في نفس الوقت سبحان الله يعني ساعات الإدارة الطيبة، الليدر أو القائد اللي فعلا يحاول أنه يعني داري موظفينه بشكل كبير خليك في بعض الأحيان تتغاضى عن هذا الموضوع على الأقل لفترة من الزمن. يمع الشامسي يضيف على ذلك يقول التقدير والاحترام والاهتمام يخلي الموظفين يحبون مديرهم. صباح الورد يا شيخ الظاهري تقول أنا أحترم وأحب مديري لأن سعى في ترقيتي وساعدني أني أطور من نفسي، شفتوا وشهد شاهد من أهله. هذا يوم يكون عندكم مدير طيب وزين وفعلا دائما يسعى لترقياتكم، لزيادة المعاشات، خلنا نقول تغيير المسمى الوظيفي، البوزيشن، الجريد، كل هاي الأشياء ترى تساعد. وحتى على فكرة تطوير الموظف اللي موجود عندك بتسجيله في دورات في برامج مختلفة تتواءم مع طبيعة العمل، ويمكن حتى تفيد على الصعيد الشخصي. فالله يرفع من قدركم دائما ويرزقكم جميعا بالمدراء الطيبين اللي إن شاء الله نقدر مو بس نقول هذا مدير، لا نقول هذا ليدر حقيقي، هذا قائد حقيقي، هذا يعرف كيف يدير هذه المنظومة وهذه الجهة أو حتى هذا الفريق اللي يعمل وياه. وهذه قصص جميلة صراحة، يعني المفروض كل المدراء اللي يسمعونا يعني يستلهمون من تفاصيل هاي القصة، قصة آرثر تي، ويستفيدون كيف أن ساعات بالكلمة الطيبة، بالمدارة، بالمحاتة، بالشفافية، بصدق التعامل، بالثقة المتبادلة، ساعات هاي الأشياء الأساسية ترى يحتاجها الموظف منكم. سمعتوا؟ بنرجع بنتواصل من بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009. مستعد للفوز بـ100 ألف درهم؟ ارسل الأموال 3 مرات مع بوتم خلال كأس العالم واحصل على قسيمة للفوز بـ100 ألف درهم، بالإضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هيري وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية. الكويت تعلن السيطرة على حريق اندلع إثر هجمات إيرانية دون وقوع إصابات. إسبانيا إلى النهائي، والأرجنتين وإنجلترا في قمة الحلم الأخير.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية. هنأه سموه خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما للجامعة، معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد. كما بحث الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية، وناقشا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة. أعلنت شركة سالك والشمال القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في دبي هاربر، والذي بدأ في 13 يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك.
5: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحول سالك إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات سالك في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاء وسلاسة تعزز تجربة المتعاملين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة، ويعكس تعاوننا مع شمال التزامنا بتطوير منظومة تنقل مترابطة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء باشرت أعمال المكافحة فور وصولها إلى الموقع، وتمكنت من إخماد الحريق مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية إلى إيران أو على إيران، ردا على استهداف السفن التجارية قرب مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان لها أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها، وذلك اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولاية المتحدة. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل إثارة كأس العالم في محطته قبل الأخيرة. إسبانيا تبلغ النهائي بثقة وفرنسا تغادر المشهد بخيبة وتحفظات على التحكيم، فيما تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين بإنجلترا بحثا عن بطاقة العبور الثانية. وعقب فوز المنتخب الإسباني على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي، وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسالة هنأ فيها إسبانيا ببلوغ النهائي، موجها الشكر في الوقت نفسه لمنتخب بلاده على ما قدمه خلال مشواره في البطولة. وأكد ماكرون أن الخسارة كانت مؤلمة لكنه أبدى ثقته بمستقبل المنتخب الفرنسي، معتبرا أن الفريق الشاب يملك ما يؤهله للعودة بقوة إلى الاستحقاقات المقبلة. في المقابل يطمح المنتخب الإسباني إلى إضافة نجمة عالمية ثانية إلى سجله بعد لقبه الأول في مونديال 2010، مستفيدا من أداء جماعي متماسك وحضور لافت في الأدوار الإقصائية. مدرب إسبانيا لويس ديليفونتي أشاد بلاعبيه بعد الفوز واصفا إياهم بأفضل منتخب في العالم، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي ترافق لاروخا قبل المشهد الختامي. وجاء التأهل الإسباني بعد أداء منظم أمام فرنسا ليواصل المنتخب سلسلة نتائجه القوية في البطولات الكبرى، ويؤكد الجاهزية لمباراة نهائية ينتظرها عشاق الكرة حول العالم. وقد حسم المنتخب الإسباني المواجهة بهدفين دون رد ليواصل الحضور القوي في البطولة، بينما وجد الفرنسيون أنفسهم أمام نهاية مؤلمة للأسف في الدور قبل النهائي. وفي الجانب الفرنسي لم يخفي ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا خيبة الخروج، معتبرا أن فريقه كان أقل من منافسيه فنيا وارتكب أخطاء مؤثرة، لكنه فتح في الوقت نفسه باب التساؤل حول مستوى التحكيم في مباراة بهذا الحجم. وقال ديشان أن لاعبيه يشعرون بالإحباط، مشيرا إلى أن الخسارة في المراحل المتقدمة من البطولات الكبرى بالتأكيد تكون قاسية، قبل أن يؤكد أن إسبانيا كانت الأفضل وقدمت أداء متميزا استحق من خلاله التأهل. ومن خيبة الخروج الفرنسي إلى انتظار الطرف الثاني للنهائي، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى قمة لا تقل إثارة تجمع الأرجنتين بإنجلترا في مواجهة تحمل الكثير من الندية والذاكرة الكروية بين حامل اللقب الساعي إلى اللقب الرابع ومنتخب إنجليزي يطارد حلما طال انتظاره منذ عام 1966. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: O2 بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الثانية من خلال وقت أوتو. أوجه التحية الصباحية لمن يسمعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثامنة صباحا وخمس دقائق وخمس واربعين ثانية. وأذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار. وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. دعونا في هاي اللحظات ندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة ونتعرف على أجواءها، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بإجاباتكم. في هذه اللحظات ننتقل لهذه الأجواء سوياً. إذا كنت حاب تربح ويانا جائزة اليوم فكل اللي عليك تجاوبنا على سؤالنا، وبنتكلم أكثر عن خدمات تايدي ثينج وكيف بالترتيب والتنظيم ممكن فعلا هذه الأمور تلعب دور كبير في تحسين مزاج أفراد العائلة ونفسيات كل من يقطن ويعيش في هذا المنزل. فاليوم عندنا سؤال خاص بألعاب الأطفال. أوكي، السؤال يقول كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ حد ممكن يقول كل أسبوع، حد ممكن يقول كل شهر، حد يقول ممكن كل سنة، حد ممكن يقول كل يوم. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ بننتظر منكم مشاركاتكم، بنعرفكم على جائزة اليوم عقب شوية، وخلونا نشوف ايش كثر انتم مدلعين عيالكم او ايش كثر عيالكم مبذرين حتى في شراء الألعاب. ولنا عودة من بعد دقائق، وهناك ايضا بعض يعني خلونا نقول اولياء الامور يشترطون على الاطفال مثلا ان اذا سويت هذا الشيء الفلاني في المقابل ممكن يعني تكافئ بلعبة جديدة. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ هذا هو سؤالنا لهذا اليوم مع أسماءكم الثلاثية. أستقبل مشاركاتكم بإجاباتكم، لنا عودة من بعد دقائق. Stay tuned وخلكم متواصلين ويانا، ولكم المزيد من التفاصيل والأهم لا تنسون ذكر أساميكم الثلاثية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40. أما الكويت 36 45. وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي

0: ارتاح بيدينك العود. شفت سحم الموت من تحت اللثام فاتنات الرمش والطرف الجذوب وعذابي منك يا سيد الارام يا عذاب الروح يا الغر العود وجبين مثل براق الغمام او قما شمس تحير للغروب انسالة الحال في الحال العدام وانت تدري الحب سلال القلوب وانت تدري الحب سلال القلوب.
1: اشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لجميع أفراد العائلة. زوروا أقرب فرع من صيدليات أستر.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحده.

أعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009 وعبر أوتو. أنا أخذكم عهود الخلاني وما زلت مستمرة في تواصلي وياكم. وهناك فايز بيربح ويانا اليوم جائزة عبارة عن 5 ساعات لتنظيم غرفة الألعاب المبعثرة بقيمة 1099 درهم، وأيضا شاملة المنظمات الأساسية اللي ممكن يرتبون فيها هذه الغرفة. سألنا مستمعين اليوم هذا السؤال، قلنا كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا. محمد فاضل يقول كل شهر، كل شهرين من السهيل عبد الله محمد، كل أسبوع تقريبا من مهرة جاسم النقبي. زينب أحمد الحوسني تقول كل أسبوع إلى أسبوعين. مايد يسعد صباحك يا مايد، تقول عيالي يشترون ألعاب كل ويكند تقريبا ودي أغير هالشيء، ما شاء الله عليهم. شوفي يعني ممكن تمارسين وياهم أسلوب الثواب والعقاب، يعني أكيد ما نبغيش تعاقبينهم، لكن يعني يوم ينجزون شيء مميز فهني مقابل هذا الإنجاز يحصلون مكافأة، فبالتالي أنت ممكن يعني شو تماطلين شوية إلى أن تشوفينهم أنه مثلا انتظموا على هذا الأمر أو اتبعوا مثلا هذه العادة الإيجابية، فبالتالي مقابل هذا الشيء بيتكافئون بلعبة جديدة. أما كذا يعني بدون أي هدف لعبة جديدة، لا عندكم ألعاب لعبوا فيها، فإن شاء الله يعني تقدرين تغيرين يا مايد. هزاع الشحي يقول كل 3 إلى 6 شهور أو تتزامن مع المناسبات الخاصة مثل الأعياد أو فترات الإجازات لضمان الاستمتاع الكامل بكل لعبة جديدة. صباح السعادة حياك الله ويا مرحبا بك يا عبد الله الزرعوني، شكرا لك. أيضا سارة العيدروس مشاركتنا تقول كل شهر، إذن كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ولنا عودة من بعد دقائق، بس خلونا على السريع نخبركم عن خدمات Tidy Things. عندهم رسالة واضحة بأن الترتيب ما برفاهية بل أسلوب حياة ينعكس على الراحة النفسية وجودة الحياة. إحنا ما نرتب البيوت فقط بل نصمم نظام عملي يساعد الأشخاص على الحفاظ على التنظيم بطريقة تناسب حياتهم اليومية. هذه هي رسالة Tidy Things، وعندهم نصايح عملية وسهلة يستطيع أي شخص تطبيقها للحفاظ على منزل مرتب دون مجهود كبير. عموماً بناخذ فاصل لمدة دقائق في هذه اللحظات، بنرجع وبنتواصل وياكم. ولا تخلون دائما أي مشكلة يحاول أن يخلقها الطفل يحصل في المقابل شيء يرضي، لا لازم يتعلم دائما شو الصح وشو الغلط. ومعناته إذا زعلنا شيت وخذتوا له هدية ولا لعبة، لا لازم يفهم مفهوم في هاي الحياة يوازن ما بين المكافآت ما بين يمكن في بعض الأحيان حتى العقاب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن إلى البطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، ويمكنك القيادة من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر في أقل من ساعة. إنها أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى هذه البطولة، وذلك من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، حيث أخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريقا يتنافسون على أكبر مرحلة في اللعبة، واحدة منهم هي تلك الجزيرة
2: الخليجية. دانت الأثير
3: 1-0-0-9. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-2-09-6000.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات، والبداية من شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارج، ما زال عليه الزحام مروري في هذه اللحظات تقريبا من نهاية شارع الوحدة أو منتصف شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملابلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في الشارجة وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي تقريبا لين عند جسر الراشدية، من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا وبتردون بتواجهونها من عند جسر سيتي سنتر مرتفع. بالنسبة لشارع الإمارات العابر للزحام المروري بادي من عند حي براشي في الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، الحركة طبيعية على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. هناك الزحام مروري على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي تسلك فيه الحركة وتتحول إلى طبيعية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في أعماركم، لا تنصروا التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: إلى خدمات تايدي ثينجز المختلفة، وعندهم أو خلنا نقول تخصصهم اللي هو التنظيم والترتيب، اللي خلونا نقول خلق مساحات واسعة ومرتبة تقلل من التوتر وتزيد من الإنتاجية داخل المنزل. وشو اللي يعني خلنا نقول وكيف تنظيم المنزل ممكن يكون له أثر على الراحة النفسية، وهذا الكلام صراحة ما يختلف عليه اثنين. فاليوم وحدة من خدمات تايدي ثينجز اللي بتكون من نصيب واحد من مستمعينا 5 ساعات لترتيب غرفة الألعاب بقيمة 1099 درهم، ويا حظ الأمهات اللي عندهم عيال وعيالهم عندهم وايد ألعاب، حتى يا حظ الألعاب يعني، ويا حظ الأطفال ويا حظ كل شيء، لأن كل شيء بيكون مرتب وأمام عيونهم، يمكن حتى يشوفون ألعاب جديدة يتعرفون عليها ويبتدون يحبونها من جديد. فسألنا اليوم مستمعينا كل كم تدخل بيتكم لعبة جديدة؟ مشاركات مستمعين تباينت، ونختمها بمشاركة ريم مالك العامري. صباح الخير والنور والسرور، تقول كل أسبوعين تقريبا. انزين في هاي اللحظات نحن بنشوف كمبيوترنا بيختار منو، ويا ترى منو اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة لهذا اليوم. تفضل يا كمبيوتر واختار الفائز.

اليوم نقول ألف مبروك لك يا زينب الحوسني. زينب الحوسني ألف مبروك لك يا زينب. مبروك يا زينب أحمد الحوسني، إن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين جائزتك. حظ وفر لما فاز يانا في مسابقتنا، حظ موفق للي بيسمعنا في الفقرات القادمة مع بداية ساعتنا الثالثة. خلكم متواصلين يانا وتابعونا من خلال أوتو. أعود في تواصل وياكم في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد 19 دقيقة من الآن، لنا عودة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل أمس اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 كانت الأثير.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا من خلال دانة الأثير 1009. في ساعتنا الثالثة والأخيرة عندنا تفاصيل موسيقية فنية طربية غنائية، ولكن قبل كل هذا تقدرون تشاركونا في تفاصيل مسابقتنا اللي موجودة في حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009. الحين لو فتحتوا حسابنا حساب الخليجية ودخلتوا على صفحتنا بتشوفون أول شيء المطلوب منكم تسوون فولو لصفحتنا، هذا واحد. ثانيا بشوفون آخر منشور موجود اللي هو منشور مثبت لمسابقة سفرة هونغ كونغ. فإذا حابين تربحون ويانا هذه المسابقة، كل اللي عليكم تسوون فولو لحساب الخليجية وتسوون لايك على هذا المنشور المثبت وتتركون تعليق بكتابة كلمة تم، وتمنشرون أيضا الشخص اللي تبونه يسافر وياكم، بما أن السفرة بتكون لشخصين شاملة تذاكر السفر والإقامة. وأيضا الخطوة الأخيرة أنكم تدخلون على موقعنا 1009.ae وتسجلون بياناتكم. بياناتكم يعني أرقام تلفوناتكم، أسماءكم بالكامل، إيميلاتكم، أشياء بسيطة، وتسوون سبمت. بهاي الطريقة أنتم ضمنتوا أنكم تدخلون في السحب على الفايز أو على الجائزة اللي بيفوز فيها شخص واحد وبياخذ وياه شخص وياه عشان يصيرون يستمتعون بأجواء هونغ كونغ. ونحن خلال سفرتنا الأخيرة وأنا خلال سفرتي الأخيرة أعطيناكم لمحة عن أجواء هونغ كونغ وكيف ممكن تستمتعون فيها. وجهة جميلة حلوة عائلية شبابية بترتيب مسبق للجداول يعني وتنقلاتكم، بتقدرون تشوفون أكبر قدر ممكن من هذه الوجهة. فإن شاء الله تستمتعون بوقتكم هناك إذا قررتوا وعزمتوا في يوم من الأيام أنكم تزورونها هونغ كونغ. واللي بيفوز راح بيكون محظوظ، يعني تجربة حلوة وجميلة وبيصير يستمتع ويغير جو. فأعطيناكم الطريقة عشان تشاركونا بالطريقة الصحيحة لهذه المسابقة. انزين، الآن نعود إلى الأجواء الموسيقية ونبدأها مع ميدلي شو. نتكلم عن ميدلي شو، بنبتدي بنتدرج في التواريخ، واللي يبغي يستمتع في ليلة وحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد: شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وأيضا وياهم دي جي المرعب، فبتستمتعون بهذا الميدلي. هاي مو بحفلة، هذا ميدلي شو بكل معنى الكلمة، وبيصادف تاريخ 31 يوليو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر طبعا متوفرة على platinumlist.net إذا كنتوا حابين تحضرون ميدلي شو تاريخ 31 يوليو تستمتعون بوقتكم. وهذا الميدلي أو هذا الشو برعاية الخليجية 1009. من 31 يوليو بننتقل في فقرتنا القادمة إلى تاريخ 21 أغسطس. خلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل. أما عن افتتاحيتنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة نسمعها في هاي اللحظات بصوت الفنان حسين الجسمي، رسالة، نرجع ونتواصل وياكم من بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 32 36، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقت تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
4: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: أكسجين على الخير.
8: بق تفاصيل هاي الأغنية، خلونا نسمعها ونرجع ونتواصل وياكم مع تفاصيلنا الخاصة.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصل وياكم مستمعين في اللحظات ما قبل الأخيرة وبالتحديد إلى تاريخ 21 أغسطس. هناك ليلة غنائية موسيقية خليجية فنية بتجمع طلال سام وسلطان المرشد في قاعة 8 في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات مهرجان بيت ذهيت اللي وصل إلى موسمه الخامس واللي انطلق من تاريخ 11 يوليو، مستمر بأحداثه على مدى شهرين متتاليين، وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم في هذه الفعاليات المختلفة المقامة في بيت ذهيت في الموسم الخامس. الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009 لهذه الليلة الغنائية الخليجية، وتقدرون تشترون تذاكركم من platinumlist.net. والآن من 21 أغسطس ننتقل إلى 29 أغسطس وإلى كوكاكولا أرينا بالتحديد. الرحلة مستمرة مع فرقة ميامي، لكن هاي المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. ليش؟ لأن أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وأكيد بيفاجئونكم في ليلة الأداء والعرض مثل ما فاجأتوهم بأذواقكم واختياراتكم، لأن أنتم الشركاء الحقيقيين في صناعة هذا العرض اللي هو عرض ميامي شو اللي سيقام في كوكاكولا أرينا ووصل إلى نسخته الثالثة. ويقولكم هاي النسخة مختلفة عن النسخ اللي سبقتها، فاستعدوا لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية بتاريخ 29 أغسطس اللي ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة، وتقدرون تحجزون تذاكركم من خلال platinumlist.net أو حتى من موقع coca-colaarena.com، أو حتى إذا تابعتوا برنامج الزميل عبدالله المهيري دوت خليجي فممكن أيضا تربحون وياه تذاكر لعرض ميامي شو مع أضخم عرض وأقوى فرقة موسيقية في الكويت، فرقة ميامي. فنحب نذكركم بأن الخليجي أيضا هي الراعي الإعلامي لهذا الحفل الغنائي. هذا بالنسبة لبعض الفعاليات الموسيقية الخليجية اللي ستقام خلال هذه الفترة في الإجازات الصيفية في فترة الصيف، ومعروف أن فترة الصيف يعني يعود محملا بالكثير من الأجواء الموسيقية الفنية الحماسية. أما في هاي اللحظات خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية وهي رائعة من روائع سمو الشيخ حمدان بن محمد فزاع، بنسمعها بصوت الفنان ميحة حمد. يا صباح النور، صباح الخير والورد والسرور، صباح العود وصباح كل شيء طيب لكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي للقادمين من إمارة الشارجة شارع الاتحاد من عند شارع الوحدة ما زال يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. أيضا للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد لازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تسرك الحركة شارع الإمارات العابر لازدحام المروري بادي من عند حي براشي في الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن الحركة على شارع الشيخ زايد فهي طبيعية وانسيابية وهو كذلك الحال على شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم ولا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: بعد ما أنتهي من كلامي أخذ هذا الكلام وفكر بنعمة صغيرة موجودة في حياتك وتأملها وتمعن فيها وادخل في تفاصيلها عشان فعلا نقدر مفهوم النعم في هاي الحياة. اليوم إذا بنتكلم عن النعم الظاهرة اللي اعتدناها، نعمة أنك تستيقظ من نومك تتحرك بأمان بسلاسة في شوارع وطرقات معبدة، ترى الأمن والأمان، تطلع في أي وقت ما تشوف أي أو تستشعر إحساس الأمن والأمان، ما تشعر بأي خوف أينما تنقلت وكيف ما تنقلت. اليوم يوم نشوف الأخبار والقوانين الكثيرة اللي تأتي في صالح المواطن وأيضا المقيم اللي يعيش على أرض دولة الإمارات اللي تحفظ حقوقه وكرامته، هاي أيضا من النعم العظيمة اللي موجودة في حياتنا. قادتنا نعمة، يعني نعم من النعم الكبيرة اللي موجودة أيضا في حياتنا. لكن ما الذي استوقفني اليوم؟ استوقفتني كذي عبارة يقولون فيها: إن لم نستمتع بالنعم الصغيرة ونلاحظها ونمتن لها فكيف سترضين الأكبر منها؟ إن لم نفعل ذلك ستتسع رقعة الجشع والطمع نحو سعادات ربما لن نطولها، وإن طلناها ستبهت لأن العين تنظر إلى ما ورائها. فلذلك صدق النعم الصغيرة يوم الواحد يتأملها ويتمعنها مرارا وتكرارا ويذكر نفسه فيها ويحمد رب العالمين على هاي النعم اللي رب العالمين وهبنا إياها، أهني بيستشعر مدى أي نعمة كبيرة ممكن تدخل في حياته. فهذا حتى سبحان الله يعني يبعد عنه شعور الجشع والحسد والطمع وأن تكون عيننا طويلة ونطالع الأشياء اللي موجودة عند غيرنا. بالعكس واحد يشوف شو اللي موجود في محيطه ويرضى ويسعى. الرضا والسعي يعني من الأمور الجميلة ترى اللي موجودة في حياتنا، بس أهم شيء نقدر هاي النعم الصغيرة قبل أن يعني نستشعر مدى وعظمة النعم الكبيرة اللي موجودة في حياتنا. فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة الإمارات وأمنها وأمانها وقادتها، وأيضا الحمد لله على نعمة شعب الإمارات، كل المقيمين اللي يعيشون على أرض دولة الإمارات واللي يكنون كل الاحترام والحب والتقدير والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي. والحمد لله على كل الرفاهية اللي اليوم نعيشها، الحمد لله على كل شيء. وإن تفكرت وتمعنت وتأملت بتشوف أن في وايد أشياء في هاي الحياة تستحق الحمد والشكر. فالحمد لله دائما وأبدا. نلتقي على خير غدا من خلال وقت أوتو ومن خلال 3 ساعات متواصلة عبر دارة الأثير 1009. ألتقي بكم على خير بصحة وعافية، وهاي ترى روحها نعمة من النعم العظيمة، ونراكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر. إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أحلى الأوقات مع العرب.
5: 1
6: 0
5: 0

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامت

0: ولا
1: فزها. الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطنك بالطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: أشكي لك تسوى الزمان، أشكي لك تسوى الزمان.
1: بودكاست استكانة،
2: بودكاست استكانة، بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور حميد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لوشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة من دون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة لأغراض المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني ما لي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
6: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: ينجلي ليلا وانا حبيت داج في صباح، نهز غصن الياسميني لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدره

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك أستر.
1: لم تحكم امرأة مباراة للرجال في البطولة إلا في عام 2022، تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، وكان مساعداها من النساء أيضا. لم يكن قبل ذلك طاقم التحكيم بأكمله في الملعب نسائيا، حيث استطاعت ستيفاني فتح هذا الطريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فلم يتم ذلك إلا قبل 4 سنوات.
2: أحلى طرب مع جلسات

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.
0: 1009 الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: 9.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. سجلت معدلات تطعيم الأطفال على الصعيد العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2025، ومع ذلك ظل ملايين الأطفال دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها وسط تقويض جهود التحصين نتيجة للصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 80% من الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو تنتج عن سلاسل انتقال مجهولة، ما يشير إلى انتشار المرض بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه رغم تكثيف جهود الاستجابة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر ان غنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، يا يدم فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وادارة اموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وشفادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأثير. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟ انزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-9 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
8: صوت بلا صورة.
9: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
10: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
11: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
8: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
12: موجز الأنباء، مرحبا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية إلى جانب مشاريعه المتعلقة بالنشاط التنموي والاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على الكويت. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم أمس إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس. أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية. أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم بأنه في فرنسا رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم الطلب على الكهرباء خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. هذا وشهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
8: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وأنت تدري.
1: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
2: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
1: 1009.
3: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع منطور، وكم مرة الظلام وضيع ميديني يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين.
3: بين الشرايين بين الشرايين.
2: لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شي على روحي يوديني، يوديني ومر السور، وأذره صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور،
3: وعصفور
2: يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاتك المزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني، شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجخد بصديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
1: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
5: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات، وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي، تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه. الخليجيه
1: 100% خليجيه.
0: 1 0 0 9

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا الغامة هلية دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته الى الامام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية، ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأربعاء. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على الكويت. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم أمس إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس. أعربت الصين اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء وأيضا من خلال لقائنا في هذا اليوم. وسعيد جدا بتواصلكم، إن شاء الله يكون يوم سعيد على جميع مستمعينا. ومن خلال لقائنا في هذا اليوم أرحب بجميع المستمعين، إن شاء الله يوم سعيد. وأيضا كذلك بتواصل كذلك مسابقتنا مع مستمعينا، ونتمنى إن شاء الله اليوم فرصة الفوز للمزيد من المشاركين من خلال 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. إلى أول موضوعاتنا في هذا اليوم من خلال تواصلكم في هذا المساء.
1: Green tea.

في حياتنا الصحية دائما توازن هذه الحياة الصحية يمنح الإنسان القدرة على أن يكون في قمة السعادة، ولذلك تجد بأن الرياضة هي من الأشياء الأساسية التي تجعل الإنسان في صحة نفسية جيدة، وكذلك أيضا كثير من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان في هذا التوازن. سؤال المستمعين اليوم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، ما هو أنسب وقت حاليا تشوف أن هذا الوقت هو أكثر الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة؟ يعني هناك البعض يبدأ ممارسة الرياضة في الصباح الباكر، يعني من الفجر تقريبا، البعض ممكن ظهر، البعض لو بعد ظهر، والبعض الآخر مساء. طيب ما هو الوقت الأنسب بالنسبة لك؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. رحب بالمنضمين من خلال مسيداتهم. عبير مساء الخير ونور السرور، تقول في حكمة اليوم: أحيانا تجمعك الصدفة بشخص يثبت لك أن بعض الصدف حياة. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم، وكذلك أيضا لطيفة مساء الخير ونور السرور، وكل المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. طيب أعود إلى مسيداتكم، اكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال هذه المسيدات، وكذلك أيضا من خلال هذا التواصل. ويا مساء الخير.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية. جرين تي جرين تي
2: طيب أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9 وأيضا نشوف يا ترى شو الوقت الأنسب أو الوقت الأنسب لممارسة الرياضة خلال اليوم، هل صباحا أو يعني مساء. أعود إلى مسجاتكم لطيفة، حياة الله، مساء الخير مرة أخرى، تقول العصر مناسب أكثر. أيضا كذلك أمل، مساء النور والسرور، تقول وتقول يعني وقت الصبح أو الفجر دائما أعتقد أنه أفضل، وممكن أيضا قبل المغرب. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك كل المتواصلين من خلال مسجاتهم. طبعا نحن اليوم نتكلم عن التوقيت، لأن التوقيت مهم جدا. أولا مهم علميا في جانبين، يعني في أكثر من جانب، جانب صحي مباشر على الجسد، وجانب آخر صحي ولكن مباشر على الوقت، على التوقيت. طيب بنتعرف على المعلومة بعد قليل، ولكن لازلت أسأل يا ترى، هل تحب ممارسة الرياضة في وقت محدد خلال اليوم صباحا مساء؟ ما هي هذه الساعة اللي تقول هي أنسب ساعة لممارسة الرياضة؟ مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 وعلى الخليجية على 1-0-0-9. واكتبوا لي اسماءكم للدخول في سحب المسابقة.
3: وانت تدري
2: انا ما اعرف اسمك. لا انت اكتب

0: أحبك وانت تدري.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول أزماني، عاشا مله الإمارات مرهونة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: واحد
4: صفر
2: صفر

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

عود إلى مسيدات مستمعينا ونشوف يا ترى متى الوقت الأنسب بالنسبة للمستمعين فيما يخص ممارسة الرياضة، ومن خلال مسيداتكم أتمنى دائما تكتبوا لي أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا عود إلى المسيدات. وأيضا عندكم طريقة أخرى للمشاركة، كتابة كأس العالم مع أسماءكم الثلاثية، وطبعا الجائزة بتكون عبارة عن حضور نهائي كأس العالم في روكسي سينما. وهذه الفقرة طبعا وهذه المسابقة أيضا كذلك أيضا برعاية رويا بانك، بوتم، أستر فارمسي، مجموعة صيدليات أستر، وروكسي سينما.

أعود الآن إلى مسيداتكم، وعندي هزاع أحمد، حياك الله هزاع، يقول بعد الظهر إلى المساء من ساعتين إلى 8 مساء. كذلك أيضا أمل تقول ابتسام معدية وسعادة كذلك معدية. وأيضا أحمد محمد يوسف يقول عقب المغرب. كذلك أيضا محمد فاضل لو تات حياتك يا محمد يقول الصبح الساعة 6 مساء أو 6 صباحا، تخيل الصبح الساعة 6 مساء. لا الصبح الساعة 6 صباحا. طيب شو يقول العلم؟ خليني أعطي المختصر أولا وبعدين الشرح. الأفضل صباحا، يعني هذا شيء قولا واحدا علميا أن الأفضل صباحا، وهناك الكثير من الدراسات الخاصة بهذا الأمر، يعني حتى كمعلومة عامة الرياضة في الصباح وخصوصا المشي أنا أتكلم والجري بتكون فائدتها أكبر، يعني بنسبة معينة تختلف من شخص إلى آخر، عندما تكون صباحا أفضل بكثير والفائدة الصحية تكون أفضل مما تكون مساء. طبعا هو هذا هو الوقت الأنسب، ولكن أيضا علميا يقال بأن أفضل الأوقات المناسبة هي الأوقات التي هذه المعلومة الثانية التي تلتزم فيها بوقت محدد، يعني تعود الجسد أن هذه الساعة أو هذه النص ساعة هي ساعة المشي أو الجري أو أي نوع من أنواع الرياضات المختلفة، وتكون هذه الساعة ثابتة يوميا في موعد محدد، لأن الجسد يقرأ الأوقات التي تعوده عليها. طبعا تعتبر ممارسة الرياضة في الصباح فعالة جدا، هي تساعد في رفع معدل العيض، تحفز إفراز هرمون السعادة، تعزز من القدرة على التركيز، تزيد الشعور بالإنجاز، وتساهم في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للجسد. حرق الدهون وتحسين العيض صباحا له كفاءة أكبر بكثير عن ما يكون في أي وقت آخر من اليوم، وهذا الشيء يدعو إلى خسارة الوزن. الالتزام والاستمرارية مهمة، غالبا ما تكون مستويات الطاقة أعلى صباحا، وبالتالي أنت تستطيع أنتم يعني يكون عندك وقت أكبر للمشي أو الجري، واحتمالية يعني أن تكون هناك فوائد صحية أكبر هي تكون عالية جدا. التغذية، ينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين بساعة أو تناولها بعد الانتهاء من التمرين لتجنب هبوط الطاقة أو الغثيان. التمارين التي تفضل صباحا هي المشي في الهواء الطلق، وكذلك أي نشاط بدني هو في النهاية يساهم بأن يكون الإنسان في صحة أفضل وفي عافية أكبر. وبالتالي اختار الأوقات المناسبة لك، اجعل هذا الموعد ثابتا يوميا، وهذا الشيء يؤدي إلى أن تكون دائما في صحة وفي عافية وفي سعادة. أيضا تواصلنا مستمر مع مستمعينا، وأذكركم الراغبين في كذلك أيضا حضور نهائي كأس العالم في روكسي سينما يوم الأحد، وما عليكم سوى كتابة كأس العالم مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوة اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. وطبعا مثل ما ذكرنا ستكون المباراة النهائية يوم 19 من هذا الشهر في الساعة 11 مساء، والراغبين مشاركة كتابة كأس العالم مع اسمهم الثلاثي على 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية أشهر جائزة فردية في عالم كرة القدم لم تمنح إلا لحارس مرمى واحد، كان اسمه ليف ياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود الذي كان يرتدي الأسود من رأسه إلى أخمص قدميه، فاز بها عام 1963، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 60 عاما لم يفز بها أي حارس مرمى آخر. يقال إنه أنقذ 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرماه بطريقة لم يسبقه إليها أحد. حارس واحد، جائزة واحدة، ولم يفز بها أحد منذ ذلك الحين.
2: واحد
3: صفر
2: صفر.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Events.
1: Events.
2: مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تحتفي بميلاد صانع الأمل وقاهر المستحيلات محمد بن راشد آل مكتوم. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. تحتفي دولة الإمارات بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي ارتبط اسمه بتحويل الطموحات إلى واقع ملموس وصياغة نموذج تنموي فريد أبهر العالم وجعل من المستحيل فرصة لتحقيق الإنجاز. وحين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة، قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيدا من الخير والإنجاز.
4: نبقى في ذات الملف، واحتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها للمشاركة في برنامج ثقافي وفني متكامل يستلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات أول مكتبة محمد بن راشد.
6: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري، ويبرز إسهاماته في ترسيخ المعرفة وتعزيز الثقافة والإبداع. سيتضمن البرنامج أمسية شعرية حوارية حول ديوان قصائد من الصحراء وأبرز مضامينه الأدبية والإنسانية، بالإضافة إلى معرض دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد الذي يوثق بالصور والوثائق أبرز محطات تطور دبي، وهناك أيضا جلسة حوارية بعنوان قصتي ورفاق الدرب والمستوحى من كتاب قصتي، وتختتم بفقرة موسيقية بعنوان قصائد مغناة. ويمكن للجمهور مشاركتنا هذه المناسبة الوطنية يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليو الساعة 7 مساء.
4: ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية. ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن الاجتماع يتزامن مع الذكرى 55 لتأسيس صندوق أبو ظبي للتنمية، التي نستذكر فيها إرثا تنمويا عريقا أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، انطلاقا من إيمانه بأن التنمية المستدامة وبناء الإنسان هما عماد ازدهار الأمم. في 15 من يوليو يحتفي العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب، مناسبة تؤكد أن الاستثمار في قدرات الشباب لم يعد خياراً بل ضرورة لصناعة غد أكثر ابتكاراً واستعداداً للتغيير. سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
7: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل، ولم تعد المهارات تقتصر على الجوانب التقنية بل أصبحت تشمل التفكير النقدي والقدرة على التكيف والابتكار والعمل التشاركي والتعلم المستمر. تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز المهارات المستقبلية وترسخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ونعمل على تمكين الشباب من اكتساب المعارف وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في الاستثمار بالإنسان وبناء الكفاءات الوطنية.
0: من شبكة ARN.
4: ننتقل بكم الآن إلى البحرين، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم الأربعاء. هذا وأكدت القيادة العامة في بيان أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009، وعود إلى المزيد من مسيداتكم ومن خلال تواصلكم حمد الزعابي، حياك الله أختي حمد، مساء الخير. أيضا عبد الله سعيد عبد الله، وكذلك أيضا أمل أحمد، والنشاء اللي أبغيها بقوة. النوم من وقت والمشي الصبح من وقت هي من مسببات السعادة، عندما استيقظ مبكرا تبدأ سعادة يوم جديد. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم وعبر 4000. وإلى موضوعنا التالي.
1: بيتي سعادتي.
0: في حياة الإنسان دائما هناك مقاييس بين حين وآخر تحاول أن تقيس فيها إنجازك، تحاول أن تقيس فيها ما تحقق من إبداعاتك. واليوم عندي سؤال بسيط جدا للمستمعين، اكتبوا لي أسماءكم للدخول في ساحة المسابقة. كم هي نسبة ما تحقق من أمنياتك في الحياة؟ هناك الكثير من الأمنيات يمكن نقسمها، لكن اليوم أنا ما أبغي أقسمها، أسرية أو حياتية أو عملية أو وظيفية أو علمية أو أكاديمية، أيا يكن نوعها. كل إنسان لديه طموحات معينة يريد أن يصل إليها، وأمنيات معينة، أشياء يرجو أن تكون في حياته وتصبح واقعا في أيامه. وسؤالي اليوم بسيط جدا، نسبة كم من 1 إلى 10، على اعتبار أن 10 هو تتحقق تقريبا كل ما تتمنى، أو من 1 إلى 100، كم النسبة اللي أنت تختارها؟ تختار تعطيني 50 60 70 100%، وكل منكم يختار ما يشاء. فيا ترى فعلا هل فكرت يوم في هذا الأمر؟ كم نسبة ما تحقق من أمنياتك إذا نظرت لصورة الواقع؟ كم تقول يا ترى تحقق من هذه الأمنيات في أيامك أو في حياتك؟ مع اسمائكم على السمس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجية على

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية. بيتي سعادتي.
2: يا ترى كم نسبة ما تحقق من أمنياتك مع اسمعكم على 4000 دو اتصالات؟ أمل مساء السعادة والحمد لله شكر دائما على كل ما تحقق، وتقول يمكن 8.5 من 10 يعني 85% تقريبا. شكرا لك أمل، أيضا نهاية رقمك 2 أو 1 2، وشكرا لك على المسج. تقريبا تحقق من أمنياتي 6 من 10. عندك دور ثاني بيكون. طيب لا أبغي بعد نسب أكثر وأشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر 4000. يعني تقريبا كم يعني من هذه الأمنيات تحقق في حياتك؟ و تقول هذه النسبة ما تحقق من أمنياتي في حياتي، واكتبوا لي أسماءكم الثلاثية من خلال مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. الأمنية الأكبر والأمنيات في حياتك.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من قبل دفن بها جسمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفة الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي ومتواصل من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9 وأيضا من خلال تواصلكم في هذا المساء. أمل دول قلت من 10 سنوات تقريبا استقلت، وهذه أكبر مدة جلست في البيت من دخلت في عالم يعني التدريس. شكرا لك أمل. ولكن أيضا تقول في كل حالتي دائما أعيد ترتيب واقعي وحتى أستطيع أن أحقق أمنياتي. وتقول على سبيل المثال تقول اليوم هو بداية شهر شهري هجري جديد، هو بداية شهر هجري جديد، ومع ولادة هذا الهلال يولد الأمل والسعادة والخير دائما وأبدا، والمتفائل بالخير يجده في كل أيامه. شكرا لك يا أمل، ومس السعادة والحمد شكرا دائما وأبدا. شكرا يا أمل. نهاية رقمك 45، مساء الخير والنور والسرور. تقول دائما أمنياتي لأبنائي ولزوجها، وكذلك أيضا تقول هذه الأمنيات دائما أهديها لهم وتكون هي أساس سعادتي وسعادتهم. اللهم أمين إن شاء الله دائما تتحقق وكل الأمنيات تكون محققة. من الفائز اليوم بجائزتنا والمقدمة من شركائنا في هذا اليوم وفي حلقة هذا المساء؟ رويا بانك وبوتم وآسر فارمسي وكذلك روكسي سينما. الفائز عبد الله سعيد عبد الله. إذن عبد الله سعيد عبد الله، ألف مبروك الفوز يا عبد الله بالجائزة، وإن شاء الله يصلك مسج لمعرفة كيفية السلامة وتكون أيضا من ضمن الفائزين في لقائنا في هذا اليوم. طيب، كيف يمكن أن تتحقق الأمنيات؟
0: بيتي ساعتي.
1: شوف، في كل يوم في حياة البشر، في حياة البشرية، هناك أيام سعيدة، ولكن هناك أيام سعيدة ومميزة. على سبيل المثال هذا اليوم 15 يوليو فيه العديد من المناسبات السعيدة والجميلة، وهذا اليوم هو بالمصادفة هو اليوم العالمي لمهارات الشباب والاستثمار في مهاراتهم وعلومهم وآدابهم وصقل مواهبهم ومساعدتهم في رسم ملامح طموحاتهم المستقبلية. فشكرا أولا شكرا لكل من آمن بهؤلاء الشباب وأعطاهم الفرصة، شكرا لكل من دعم هؤلاء الشباب والشابات وسهل لهم طريق الحاضر حتى يستطيعوا أن يبنوا المستقبل وأن يكونوا هم الأساس الذي تبنى عليه الرؤى المستقبلية والحياة التي تتمناها البشرية. وبالتالي وكأنه يوم تحقيق الأمنيات، وتتحقق الأمنيات دائما بوضوح الهدف وبذل الأسباب، وأن يجعل الإنسان أمنياته دائما البعض يراها أن يجعلها واقعية والبعض تخطى الواقع، وكانت حتى الأمنيات التي تحققت لم تكن لغيره من البشر قابلة للقياس، ولكنه أثبت أنها يمكن أن تكون قابلة على أن يحققها على أرض الواقع. وهؤلاء الأشخاص هم الذين يحولوا خطواتهم الحياتية اليومية إلى خطوات عمل يومية ليستطيعوا من خلالها ليس فقط أن يحققوا طموحاتهم الشخصية، ولكن تركيزهم ومثابرتهم كيف يمكن أن يحققوها لأنفسهم ولغيرهم من البشرية. التخطيط والعمل هو الذي يجعل هذه الأمنيات الكبيرة يمكن أن يقسمها إلى أهداف صغيرة وخطوات عملية ويومية ومتوالية ولا تتوقف. هي القدرة على التفكير الإيجابي وأن ينشر التفكير الإيجابي بين البشر بأن يتخيلوا أمنياتهم وأن ينظروا أنها قابلة للتحقيق وأنها فعلية وواقعية وأنها قريبة من أن يجدوا من خلالها الفرص لبناء مستقبل أفضل. هم أولئك الذين يؤمنون بالاستمرارية. يعني لا يمكن إنسان أن يحقق أمنيات إلا أن يكون لديه إيمان بكلمة الاستمرارية. الاستمرارية هي أنه لا يأسى قبلها ولا بعدها ولا أثناءها، هي أن يكون الإنسان مستعدا دائما لتطوير خطط حياته وأن يواجه العقبات فيها وأن يتوقع بأنه كل شيء فيه مخاطر وفيه عقبات، ولكن مرونة الإنسان وتفكير الإنسان وعلم الإنسان وإبداع الإنسان هو الذي يجعل هذه الأمنيات محققة في حياته.
0: بيتي ساعتي.
1: وفي كل يوم ومع إشراقة كل شمس تشرق في حياتنا إبداعات جديدة وإنجازات كبيرة ونظرة للمستقبل تقهر كل التوقعات التي يسميها الناس مستحيلة ويسميها المبدعون الذين يؤمنون بأن الحياة تستحق منا أن نعمل في كل يوم يسمونها بأنها قابلة للتحقيق وليست مستحيلة. ويبقى الإنسان المميز يعمل ويجتهد ويبني ويخطط للمستقبل الأفضل وللحياة الأجمل وللرؤية التي للخير تحمل. فالبناء لديه إحساس بقيمة الوقت، والبناء يستطيع أن يعرف كيف على الإنسان أن يستغل كل دقيقة في اليوم، كل دقيقة في حياته، يبني من خلالها ما هو مفيد ويبني من خلالها ما هو جديد. لديه إحساس بقيمة الفكرة وأهميتها وكيف يمكن أن يصيغ من خلالها أكبر المشاريع الحياتية والإنجازات البشرية التي تجعل الحياة للناس أسهل. هذه هي الحياة التي تسمى الحياة القيمة، التي لها قيمة عظيمة، قيمة عظيمة بالعمل الذي ينجز فيها، وقيمة عظيمة في أيامها وفي أوقاتها وفي أزمانها وفي رؤاها. وهذه هي الحياة القيمة التي لها قيمة عظيمة بما هو في واقع أيامها من عطاء ومثابرة، فعطاؤنا هو ثمرة علم تعلمناه وخيال رسمناه. وهذه هي الحياة القيمة بالقيم، هذه هي حياة القيم بما فيها من قيم ثمينة وقيم أصيلة لا تغيرها الأزمان، ثابتة راسخة، وهي غذاء أرواحنا التي نحقق من خلالها أكبر الإبداعات. وهذه هي الحياة ذات النظرة السليمة التي تثبت الأيام يوما بعد آخر وعلى مر الأيام بأن رؤى الإنسان حين ترسم بالنوايا الطيبة دائما ترسم المستقبل وتثبت النتائج يوما بعد آخر أنها فعلا كانت رؤى سبقت الأزمان وتخطت حدود المكان وتجاوزت بسرعتها حتى خيال الإنسان. إذن هي حياة نحن نبنيها

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

Events. Events. مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: الجو جوكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARL.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية. ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 والذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية إلى جانب مشاريعه المتعلقة بالنشاط التنموي والاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني. أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بنظهر الأقوى والأفضل شعارا ليوم المرأة الإماراتية 2026، ووجهت سموها باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. قال الجيش الأمريكي إنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران اليوم الأربعاء. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARL.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: 1-0-0-9.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: شورت كات
2: على الخليجية.
6: يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء كل ما هو جميل في هذه الحياة. تحياتنا نوجهها لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1-0-0-9 ومن خلال انطلاقة برنامج شورت كات. اليوم يوم مختلف، تاريخ كم اليوم؟ 15 يوليو. نحتفي اليوم بميلاد الفخر وميلاد من لا يعرف ولا يعترف بالمستحيل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القائد اللي حول الرؤية إلى إنجازات وجعل من دبي نموذج عالمي في التنمية والابتكار والريادة. وبفضل قيادته الحكيمة شهدنا وشهدت الدولة الكثير من الإنجازات، سواء في مجال الاقتصاد، التعليم، التكنولوجيا والبنية التحتية، والأهم هو الاهتمام بجودة الحياة، حتى أصبحت مدينة دبي وجهة عالمية، وأصبح اسم دبي ماركة وبصمة عنوانها الابتكار والجودة. كل عام وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بألف خير، ونسأل الله أنه يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يواصل وطننا مسيرة التقدم والازدهار. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بمدينة دبي، فقرة تفسرها. أباكم تفسرون كلمة دبي بكلمة واحدة فقط. بما أن اليوم نحتفي بميلاد باني مدينة دبي، وطبعا الكثير من الكلمات والكثير من العبارات اللي نحملها في داخلنا، سواء لقادتنا وقائدنا وكذلك مدينة دبي لما تحمله من إنجازات، من تحديات، من أمور يمكن واجهتها دولة الإمارات بثبات وتحدي وإصرار. أمور كثيرة ممكن نعبر عن حبنا لدولة الإمارات ومدينة دبي بشكل خاص. إذن ما هي دبي من خلال وجهة نظركم؟ ما هي مدينة دبي وكيف تفسرون هذه المدينة بكل ما فيها وكل ما فيها باختصار وعبارة وحدة فقط. نقول مساء الخير من دانة الدنيا دبي، وهذه تحياتي مريم الجسمي لكل من انضم للتواصل والمتابعة. نذكركم بوسائل التواصل، رقم الاسمس 4000، تطبيق اكس ات الخليجية 1009، أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها.
2: نحن بشكل عام يوم نشوف شيء حلو، شيء يعجبنا، شيء مميز، نعجز عن وصفه بكلمات بسيطة وعبارات مختصرة. فكيف إن كان هذا الشيء المميز وهذا الشيء الفريد مدينة دبي؟ باختصار، ما هي دبي؟ كيف ممكن تفسرون هذه المدينة بكل ما فيها؟ باختصار، بكلمة أو عبارة مختصرة جدا. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وكل من انضم للتواصل في الدقائق الأولى من وقت البرنامج. عبير النمر، مساك الله بالنور والسرور. محمد فاضل، مساك الله بالخير، يقول دبي دانت الدنيا. أمل أحمد، مساك الله بالخير، تقول مساء الجمال من مدينة الجمال، مدينة دبي. طبعا كلمة الجمال شوية في حق مدينة دبي. شيخ الرئيسي، مساك الله بالخير، تقول دبي الريادة. أحد المتابعين يقول دبي الفخر. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، واتمنى أشوف أسماءكم إلى جانب المشاركات والرسائل اللي بتواصلون يانا من خلالها، سواء على رقم الاسمس 4000 أو من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يعني فعلا العبارات تكون قليلة في حق مدينة دبي، حتى لو صغنا أجمل وأثمن العبارات وكل ما يجول في خاطرنا وكل ما ينبع من القلب. دبي دانت الدنيا من مستمعتنا فاطمة. دبي عشق لا ينتهي من صاحب الرقم لنهايته 404. هل من وصف آخر وتفسير آخر يعبر عن مدينة دبي بكل ما فيها؟ بانتظار المزيد من مشاركاتكم والمزيد المزيد من إبداعاتكم وما يدول في خواطركم وفي قلوبكم عن مدينة دبي، مدينة الحلم، مدينة العالم. ما هي دبي؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال. يشفيك شوفه من اريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفره بها ليل معلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كثير.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: ليلة وحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net. إذن نرجع لموضوعنا وفقرة فسرها. ما هي دبي؟ ما الذي يميزها؟ وكيف توصفون هذه المدينة باختصار؟ هذا السؤال قد يكون لكم، ولكن نوصله لقلوبكم. قلبكم شو يقول عن دبي؟ وكيف يفسر كلمة دبي؟ وما هي دبي بالنسبة لكل واحد منكم؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم الاسم 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: وكسرها. في بعض الأحيان هناك أشياء في حياتنا يصعب تفسيرها بكلمات وعبارات، ويعني يمكن نتأخر في إجابتنا. ليش؟ لأن نحتار كيف ممكن نفسر هذه الأمور اللي تعتبر جميلة ومميزة، وفي نظرنا تعتبر قد تكون الأجمل في هذه الحياة. دبي اليوم نحتفي في مدينة دبي، وكذلك فرحانين أكيد بميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللي صادف 15 من شهر يوليو. اليوم حابين نبدأ برنامجنا بمدينة دبي وأبرز ما يميز هذه المدينة الجميلة والرائعة اللي خلتنا فعلا يعني يوم نروح أي مكان، يوم نسافر حد يسألنا أنتم من وين؟ نحن من الإمارات. وين من الإمارات؟ نحن من مدينة دبي، والحمد لله يعني براس مرفوع نقول نحن من الإمارات ومن مدينة دبي. فهناك الكثير من الأوجه الجميلة لهذه المدينة المشرقة والمدينة العالمية اللي أصبحت يعني بمثابة خلنا نقول رمز جميل وأيقونة ساحرة طبعا في مصاف المدن العالمية. خلونا نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا، واليوم في فقرة فسرها بشكل استثنائي نتكلم عن مدينة دبي وأبرز ما يميز هذه المدينة الجميلة والرائعة، وباختصار كيف ممكن توصفون هذه المدينة. مريم الفارسي مساك الله بالنور تقول دبي هي الحياة. أبو بدر يقول دبي القمة. دبي مثل طير السعد في القلب خفاق. هالرسالة من صاحب الرقم لنهاية 991. شفتوا كيف الواحد يصيغ أجمل العبارات عن مدينة دبي ولمدينة دبي اللي تستحق منا بالفعل يعني أجمل التعبير. وعبيرة تقول دبي هي دانة الإمارات ويومي دبي صدقا كأني سافرت إلى عالم ثاني. دبي أروحها عشان أرفع الطاقة الإيجابية عندي. كلام جدا رائع وجميل أن الواحد يشوف مدينة دبي بمنظور آخر، يعني نحن ما نقارن فقط دبي بالمدن الموجودة حولنا وكذلك المدن خلنا نقول القريبة اللي تنتمي للدول القريبة منا، ولكن كذلك مدن العالم المختلفة. دبي التميز. من مستمعنا يمع الشامسي مساك الله بالنور، أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول مسا دبي، وبالنسبة لي دبي غلاها من غلا آل مكتوم، دبي السعادة والفرحة. احترت في دبي وجمال دبي، دانت الدنيا وجنة الدنيا في جنة الإمارات الكبيرة. الحمد لله على منه وفضله، الحمد لله على كل حال، وحفظك الله يا مدينة دبي. وتحياتنا لك مستمعتنا أمل أحمد. أحمد العلي يقول دبي نغمة نعيشها كل لحظة وتطربنا ونحن في سبات عميق كبلسم. يعني يقول الإحساس العميق اللي نحسه تجاه دبي، ودبي يعني نقدر نسميها بالعطاء الكبير للإمارات، وهي امتداد لعطاء الإمارات. تحية لك أحمد العلي وشكرا على تواصلك ويانا. شفتوا كيف العبارات والجمل اللي تطلع من القلب دائما تدخل القلب، وصعب وصف دبي بعبارات وكلمات مختزلة. زين، بما نتكلم عن دبي فنحن نتكلم عن النجاح، نتكلم عن التفوق والتقدم والتطور. تفاصيل موضوعنا في الدقائق الجاية، ولكن في هذه اللحظات نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حاليا تبدأ من أمام أو خلنا نقول من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. مثل ما قلنا جميع الطرقات الرئيسية الأخرى الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينهم كيسوين، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
12: 1009
13: كانت الأثير.
14: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين وكل من انضم للتواصل والمتابعة. وقبل ما ننتقل ياكم إلى فقرة شيء واحد، وصلتنا عبارات جميلة نابعة من القلب عن مدينة دبي وأبرز ما يميز مدينة دبي وكيف مستمعين ينظرون لهذه المدينة الجميلة والعالمية والرائعة بمنظورهم الخاص وكيف فسروا كلمة دبي بطريقتهم الخاصة. جميلة الشامسي تقول دبي الإنجاز وصناعة المستحيل. صناعة المستحيل هني بمعنى الشيء اللي الناس والمجتمعات وبشكل عام اللي تكون نظرة الناس حوله مستحيل، مدينة دبي ما تعترف بهذا المستحيل وممكن تصنع وتبدع في صناعتها لهذا الشيء اللي الناس

يشوفونه مستحيل. منصور عبد الله يقول دبي هي نبض الحياة. أيضا فيصل البلوشي مساك الله بالنور يقول دبي نعشقها بكل ما فيها، بحرها، شوارعها، شواطيها، الزرع اللي فيها، أبراجها، وكل ما هو موجود فيها نحن نعشقه ونعشق شيوخنا اللي محلين كل ما هو موجود فيها. أيضا تحية لك أمل. أحمد تقول دبي قلب الإمارات النابض بالحياة، النابض بالحياة الجميلة السعيدة اللي تجمعنا. دبي عشق ما له آخر من مستمعنا محمد فاضل. دائما نحن يوم نجيب طاري دبي نتكلم عن النجاح، نتكلم عن الإنجاز، فهذا يقودنا إلى موضوعنا التالي. أمور كثيرة تعتبر مهمة لإتمام أي مشروع. المشروع المقصود فيه هني قد يكون عمل تجاري، قد يكون خطوة جديدة لها علاقة بمستقبل الشخص، أو مثلا تبني فيه جانب معين أو تساعده في التغيير، يعني يكون بمثابة نقلة نوعية في حياته. نتكلم عن أمور يعني لها دور في تغيير حياة الإنسان أو تغيير حياة الشيء والمجتمع أو الدولة إذا كانت نظرتنا شاملة. فما هو الشيء الذي يعتبر من أساسيات النجاح والذي يساهم في تنفيذ المشروع أو الفكرة؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يعني نحن نعرف أن الطريق إلى النجاح مليء بالمنعطفات، مليء بالحواجز والتحديات، فلا بد من وضع استراتيجية معينة لنجاح هذا المشروع. فما هو الشيء الذي يعتبر من أساسيات النجاح بشكل عام؟ شيء واحد يعتبر من أساسيات النجاح بشكل عام. نستقبل مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم. أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بنظهر الأقوى والأفضل شعارا ليوم المرأة الإماراتية 2026، ووجهت سموها باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على الكويت. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. قال الجيش الأمريكي إنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران اليوم الأربعاء. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. لتنفيذ أي مشروع كبير، ما هو الشيء الأهم، الشيء الأساسي نقدر نسميه بمثابة العمود الفقري لإتمام وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع؟ شيء واحد يعتبر من أهم مسببات نجاح أي مشروع باعتقادكم، ما هو الشيء؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساكم خير وسعادة، ونشوف مشاركات ورسائل المستمعين بشكل سريع. واليوم نتكلم عن المشروع. إذا عندك مشروع أو إذا حاب تقدم على خطوة كبيرة في حياتك، هذه الخطوة لها علاقة بمستقبلك، لها علاقة بتغيير جانب معين من حياتك، تغيير جذري وتغيير كبير. ما هي أولى الخطوات اللي تساعد في تحقيق هذا المشروع؟ نقدر نسميها مثل ما ذكرنا قبل شوي، تعتبر من أهميتها بمثابة العمود الفقري لنجاح أي مشروع. عبير تقول الطموح وأن أكون بالمركز الأول، أن تحط هذا الأمر في خلنا نقول نصب عينها وتنظر إلى الموضوع، وأنه ما بس بتنجز هذا المشروع، ولكن تتميز وتتفرد فيه وتكون المركز الأول فيه. كلام جميل وحافز فعلا، يعطي الواحد حافز بتقديم الأفضل، وممكن يواجه التحديات اللي ممكن يعني تصادفه أثناء إنجازه لهذا المشروع. جميلة الشامسي تقول الإصرار والمثابرة. كلام جميل، بأن الإصرار والمثابرة فعلا من الأمور اللي لازم يلتزم بها الإنسان إذا حاب يوصل لهدف معين في هذه الحياة، خصوصا إذا كان هذا الهدف شوي يتطلب منه مهارة، يتطلب منه وقت وجهد، وكذلك ممكن يواجه من خلاله المشاكل والتحديات. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول الدراسة هو وضع التصورات والقدرة على المواجهة. انزين، عشان نختصر الموضوع، يقولكم لضمان نجاح أي مشروع عندكم الالتزام بأمور مختلفة، منها بس مثل ما ذكروا بعض المستمعين من خلال مشاركاتهم، كذلك التخطيط الشامل وتحديد النطاق، عندنا إدارة الموارد والميزانية بالشكل الصحيح، أيضا الجدول الزمني بمعنى وضع خطة واضحة بمواعيد البدء والانتهاء والإنجاز. من النقاط المهمة أيضا إدارة المخاطر، ومنها وضع خطط بديلة والتعامل مع أي تغيرات مفاجئة، كذلك التواصل الفعال والتعاون بين أعضاء الفريق لسرعة اتخاذ القرار. الفريق المتعاون يعني هذا الشيء فعلا يعتبر من أهم أساسيات نجاح أي عمل أو أي مشروع، لأنه إذا طلع لك شخص أو مجموعة من الأشخاص متقاعسين عندهم آراء مختلفة تماما عن آراء البقية، هذا الشيء ممكن يعطل الموضوع، وكذلك يعني ما يتم الموضوع بالشكل المطلوب وخلنا نقول المدة المطلوبة. إن شاء الله عاد أي حد منكم عنده خطة وعنده هدف واضح في حياته فعلا يعني يبتدي بداية جيدة عشان يوصل لهدفه ومبتغاه. إنزين، من هذا الموضوع بننتقل ياكم إلى موضوعنا التالي، وبنتكلم عن مباريات المونديال. ها، منو منكم تابع مباراة أمس اللي كانت بين أسبانيا وفرنسا؟ على فكرة الكثير من الناس راهنوا على أنها فرنسا بتنتصر على أسبانيا، لكن الموضوع كان مختلف. شو رأيكم في المباراة إذا تابعتوها؟ هل كانت النتيجة متوقعة بالنسبة لكم ولا لا؟ يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
2: بالنسبة لمباراة أمس اللي كانت بين فرنسا وأسبانيا وفاز فيها منتخب فرنسا، تقول لمستمعتنا عبير: كنت بصراحة أنا من الناس اللي كنت أتوقع فرنسا تفوز، ولكن تفاجأت بالأداء الضعيف للمنتخب، ودائما مثل ما نقول البقاء للأفضل. أيضا أمل أحمد تقول: مثل النور والسرور، ما شفت المباراة ولكن استانست أن النتيجة ضمن توقعاتي. عموما يعني زيد الحماس أكثر باقتراب موعد نهائي كأس العالم 2026. أمس قدر منتخب أسبانيا يتقدم على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي يصعد للدور النهائي واللي بيكون بينه وبين الفائز في مباراة اليوم، واللي بتكون الساعة 11 المساء وتجمع إنجلترا والأرجنتين. وإذا بغينا نتكلم عن انتصارات المنتخبات في كأس العالم من بدايته إلى النسخة الماضية، منتخب البرازيل فاز باللقب 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا ب4 مرات، وكذلك المنتخب الإيطالي حصل على اللقب 4 مرات، بعدهم فرنسا والأوروغواي 2 مرات، وأخيرا إنجلترا وأسبانيا 1 مرة. في مباراة اليوم تتوقعون منو بيفوز ومنو بيتأهل للنهائي، إنجلترا ولا الأرجنتين؟ هل أنتم مع الإنجليز ولا مع الأرجنتينيين؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وتوقعاتكم وتحليلكم من المباريات السابقة اللي أقيمت ضمن مونديال 2026. يمكن يكون عندكم نوعا ما تصور عن أداء المنتخب أما الإنجليزي أو الأرجنتيني في مباراتهم اللي بتكون مباراة قوية اليوم، والفايز في هذه المباراة بيواجه منتخب أسبانيا اللي فاز في مباراته أمس. إذن ما هي توقعاتكم، إنجلترا ولا الأرجنتين؟ على فكرة هذا السؤال أنا طرحته على إنستغرام، بعد شوي بخبركم بالنتيجة. النسبة أكثر الناس اللي صوتوا وصوتوا لمنو، إنجلترا ولا الأرجنتين؟ وأنتوا أساساً تتمنون منو يفوز فيهم؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل لو وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفضلك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور وأناني، واعتبرك الكون في عرضه هطولة. آه لو تحس بجروح الأماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: بعدنا وياكم مع أجواء المونديال. مباراة اليوم الساعة 11 المساء بتكون مواجهة قوية بين الأرجنتين وإنجلترا. تتوقعون منو بيفوز فيهم؟ تتوقعون كم ممكن تكون النتيجة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إنجلترا ولا الأرجنتين؟

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. منافسات المونديال لا تزال مستمرة واقتربنا لخط النهاية، واليوم ستقام مباراة قوية تجمع بين الأرجنتين وإنجلترا ضمن نصف النهائي المونديال، والفائز مثل ما نعرف بيتأهل للنهائي وبيواجه منتخب أسبانيا اللي فاز أمس بهدفين مقابل لا شيء. عموما اليوم سألناكم تتوقعون منو بيفوز في مباراة ومواجهة إنجلترا والأرجنتين. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، خلونا نشوف هذا التقرير اللي صدر عن أغلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية. في الصدارة عندنا لامين يامال اللي هو لاعب المنتخب الأسباني، وكذلك لاعب النرويج هالاند ب 228 مليون دولار، ما شاء الله عليهم. طبعا هم في الصدارة، يأتي بعدهم امبابي وغيرهم من اللاعبين. انزين، خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. أمل أحمد تقول إنجلترا، وتقول فعلا صوت لإنجلترا في إنستغرام. وكذلك عندنا يمع الشامس يقول الأرجنتين. عندنا أحد المتابعين يقول الأرجنتين، وأتوقع النتيجة بتكون 2-0 إنجلترا بنتيجة 1-0. هالرسالة وصلتنا أيضا من أحد المتابعين. خلونا نشوف التصويت إلى هذه اللحظات. التصويت اللي حطيته في إنستغرام، 46% مصوتين للأرجنتين و54% لإنجلترا، يعني الأغلبية مصوتين لإنجلترا. وما ندري عاد، دائما البقاء للأقوى، وبنعرف النتيجة إن شاء الله بعد مباراة اليوم اللي بتكون الساعة 11 المساء، واللي بتجمع إنجلترا ضد الأرجنتين في مواجهتهم ضمن دور النصف نهائي للمونديال.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع الخيل. هناك نوعا ما كثافة في المركبات تبدأ من أمام منطقة دبي هيلز بالاتجاه إلى مدخل راس الخور. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى شارع نفق المطار. بالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ تقريبا من بعد عدنا مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: عشتوا عشتوا عشوا عبد الله.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في عام 1966 وصلت كوريا الشمالية مجهولة تماما بحظوظ لا تتجاوز 1 في 1000. كانوا على يقين من الخروج المبكر، حتى إنهم لم يكلفوا أنفسهم حجز الفنادق لأدوار الإقصاء. ثم جاء ما لم يتوقعه أحد، هزموا إيطاليا البطل مرتين وتأهلوا إلى ربع النهائي، ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين يبلغ هذه المرحلة في تاريخ البطولة. وفي ربع النهائي تقدموا على البرتغال 3 أهداف مقابل لا شيء قبل أن تنزلق منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان قد أحبهم كأبناء البلد.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
1: الخليجية 1009.
3: صيفنا في مدينة دبي دائما مختلف مع مفاجآت صيف دبي، خصوصا مع أجواء بيت ذا هيت في الموسم الخامس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. بما أن مواجهة اليوم بيشارك فيها المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الأرجنتيني، وبتكون أكيد مباراة ما تخلى من الحماس والتحدي والإصرار للوصول إلى النهائي. اليوم حبينا نتكلم عن أحد الأمثال الإنجليزية المعروفة. المثل يقول Rome wasn't built in a day، ترجمتها الحرفية أن روما لم تبنى بيوم واحد، والتفسير أن الأشياء العظيمة والأشياء الكبيرة تستغرق وقت وجهد أكبر.

أكبر. المتعارف عليه أن الإنجازات الكبيرة والمشاريع الضخمة دائما تتطلب دراسة، تتطلب تخطيط وتنفيذ بإتقان واحترافية، وكل هذه الأمور بالتأكيد تتطلب المزيد من الجهد والوقت عشان تظهر بالشكل المطلوب في صورتها النهائية. هذا المتعارف عليه، ولكن في مدينة دبي هناك رؤية وهناك مفهوم اسمه دبيت، دبي الأفعال. باختصار هو التفرد والتميز والإتقان، ولكن بوقت وجيز جدا، بمعنى أن في مدينة دبي الفعل دائما يسبق القول. وبما أن تكلمنا عن النجاح وتكلمنا عن الأوجه الجميلة لمدينة دبي ودولة الإمارات، حبينا نختم برنامجنا بمحطة غنائية اتذكرنا ببنات الدولة زايد وراشد. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا، وشكرا على كلماتكم وتعبيركم الجميل عن دولة الإمارات وعن مدينة دبي. تحياتنا للجميع، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني، إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار، والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف لي كبرت الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها، وتكون أنت الرفيق اللي مميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0-0-9،
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تحتفي بميلاد صانع الأمل وقاهر المستحيلات محمد بن راشد آل مكتوم. حاكم رأس الخيمة يعزم أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة الثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار. تحتفي دولة الإمارات بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي ارتبط اسمه بتحويل الطموحات إلى واقع ملموس وصياغة نموذج تنموي فريد أبهر العالم وجعل من المستحيل فرصة لتحقيق الإنجاز. وحين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة، قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيدا من الخير والإنجاز.
4: نبقى في ذات الملف، واحتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها للمشاركة في برنامج ثقافي وفني متكامل يستلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات أول مكتبة محمد بن راشد.
6: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري، ويبرز إسهاماته في ترسيخ المعرفة وتعزيز الثقافة والإبداع. سيتضمن البرنامج أمسية شعرية حوارية حول ديوان قصائد من الصحراء وأبرز مضامينه الأدبية والإنسانية، بالإضافة إلى معرض دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد الذي يوثق بالصور والوثائق أبرز محطات تطور دبي. وهناك أيضا جلسة حوارية بعنوان قصتي ورفاق الدرب والمستوحى من كتاب قصتي، وتختتم بفقرة موسيقية بعنوان قصائد مغناة. ويمكن للجمهور مشاركتنا هذه المناسبة الوطنية يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليو الساعة 7 مساء.
4: قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، قدم واجب العزاء إلى صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم. في ملف اليوم العالمي لمهارات الشباب، وفي 15 من يوليو يحتفي العالم بهذا اليوم، اليوم العالمي لمهارات الشباب، مناسبة تؤكد أن الاستثمار في قدرات الشباب لم يعد خياراً بل ضرورة لصناعة غد أكثر ابتكاراً واستعداداً للتغيير. سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
7: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل. ولم تعد المهارات تقتصر على الجوانب التقنية، بل أصبحت تشمل التفكير النقدي والقدرة على التكيف والابتكار والعمل التشاركي والتعلم المستمر. تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز المهارات المستقبلية وترسخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031. ونعمل على تمكين الشباب من اكتساب المعارف وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في الاستثمار بالإنسان وبناء الكفاءات الوطنية.
0: الأخبار من شبكة
4: ARN. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ست المساء على ساعة الخليجية.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
11: الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمع العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: يا مرحب الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي. يبتدي وياكم من الحين، مستمرين يا بعضنا إن شاء الله لين الساعة 9 المساء اليوم الأربعاء 15 يوليو، ساعة الحين 6:06 دقائق عندي هني في الاستديو، وياكم أخوكم عبد الله المهيري. أخباركم، علومكم، يديدكم، طمنوني عنكم، كيف كان اليوم؟ إن شاء الله كان يوم حلو اليوم، والله العظيم ضحك السنين. كان حرب بيني وبين المنبه، يعني تعرفون ضبطنا على ال 11، قلت عندي شغلة أبا تليفون ضروري أبا أتصل، والله العظيم تعرفون يعني المد والجزر، يعني ها الوضع كان بيني وبين المنبه، كل ما لا بعد 5 دقائق سنوز. عاد انتبهت شيء هني على السامسونج إنه ما يتم يأذيني، عرفت يعني أسوي له سنوز مرة مرتين خلاص يقول يلا كمل هالرقدة أنا غسلت إيدي منك. يعني الآيفون لا، حيدة كان يتم وراي وراي وراي، أضري لازم أضبط الإعدادات بحيث أنه ما يخليني، لأن أنا بني آدم أضغط سنوز وايد، أو أنه لازم أضبط كذا منبه، يعني مو منبه واحد. فالمهم يعني بعد جهد جهيد قدرت أن أخلص اللي كان علي، ولكن يعني هذا العذاب مع المنبه صراحة عندي قصة طويلة عريضة ويا هالمنبه. مرات تحس انه موسيقى تصويرية في الحلم اللي انت جالس تشوفه، والله تستوي بيني وايد، احس يعني راكب مع المشهد اللي جالس اشوفه، رنة المنبه راكبة وياه يا اخي، كيف ما اعرف. وانا رنة المنبه عندي الرنة العادية الديفولت، عرفتوا يعني مو بني مبدلنها او شيء. فيعني اقول لكم قصص ويا هذا المنبه، خبروني انتوا. ادري الحين نحن يعني الساعه 6 المساء اوريدي اليوم خلص، لكن هاي سؤال في وياكم لان نحن المساء، فخبروني شو عندكم من قصص الضحك مع المنبه. بيني وبينك، كم منبه تحط للصبح يوم تبى تنش او اي موعد عندك؟ كم منبه عندك؟ هل منبه واحد وتسوي له سنوز، ولا كذا واحد كل دقيقتين ولا كل 5 دقائق؟ يلا راوني بدعاتكم. دائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصيه المجانيه. اختي عبير مساء ان شاء الله بالنور والسرور، يا مرحب الساع. اليازي ان شاء الله تعالى باكر تكون موجوده باذن الرحمن، ومن الحين اقول لكم باكر بيكون شو 16 7. هي حيدول يوم قالت لنا ان 16/7 عيد ميلادي، فلا تنسونها باكر ان شاء الله تعالى نسوي لها حفلة هني في البرنامج. ديل. إنزين اختي عبير، لا والله ما وصلنا شيء، الحمد لله، وإن شاء الله يا رب سقيا خير يا رب وامطار خير. 3 منبهات ما شاء الله والله زين، يعني كذا واحد مو بواحد بس. سألكم قلت لكم كم منبه تحطون عشان تنشون الصبح أو لأي موعد عندكم؟ يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسالة النصية المجانية. دائما اسعد بي تواصلكم ويانا، ويا مرحب الساعة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه محسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي، وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين. وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ردر بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. بديت وياكم البرنامج بسالفة المنبه اللي كان فيه شد وجذب بيني وبينه اليوم. فقلت لكم كم منبه تضبطون عادة يوم تبون تنشون؟ فأختي لطيفة تقول مرتين. الأول يقول قومي والثاني يقول آخر فرصة. تعرفون بعد الحلو اللي انتبهت له في سامسونج أنك تقدر أنك تسمي المنبه هذا وينطق لك إياه. يعني يوم يرن المنبه الجهاز يتكلم بالفويس أوفر أو بالصوت يقرأ اسم المنبه. فمثلا ساعات حط وورك أو ويك أب أو لاست شانس أو شيء عرفتوا. فوانت تتجلب تسمع حد يقولك لاست شانس لاست شانس عرفتوا. فهني الواحد يقول شو سالفة تقوم. فهاي على فكرة بعد طريقة حلوة. ازاي يا جماعة الخير، نحن نستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. وخلوني أخبركم عن ليلة وحدة تجمع كل هالأسماء على مسرح واحد. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، ألاء الهندي، وياهم دي جي المرعب. هذا ما بيكون حفل، هذا مدلي، يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. تذاكر متوفرة الحين على بلاتينوم ليست وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون هذه الليلة الاستثنائية الحلوة اللي فيها تنوع رهيب، فيها يعني موسيقى رائعة خليجية نستمتع فيها مع النجوم اللي بيكونون على مسرح واحد. إنزين جماعة الخير، منو فيكم شاف فيلم أموانا الجديد، الفيلم الواقعي من ديزني؟ هذا الفيلم اللي كان منتظر خصوصا بوجود الفنان والنجم دوين جونسون. يعني كان طبعا بدور ماوي، يعني كان الآمال كبيرة صراحة. ولكن للأسف أنا انتبهت أن معظم المقيمين خلنا نقول للفيلم عطوه درجة متوسطة جدا جدا جدا. يقولكم أن الفيلم يعني مخلص بزيادة عن اللزوم للفيلم الأصلي الأنيميتد من ديزني، ويقولون أنه تقنيات حلوة ولكن مب معروف شو سبب انكم سويتوا فيلم واقعي. عادة الافلام الواقعية يضيفون لمسة زيادة اضافة للقصة بحيث انه يكون هنالك اختلاف بسيط جدا عن الفيلم الاساسي الانيميتد.

ولكن فيلم وانا حرفيا هو بنفس المشاهد بنفس حتى زاوية التصوير هو ولكن واقعي بوجود أكيد الفنانين وطاقم العمل الموجودين بهذا الفيلم. فتقييم عادي، ما أدري منو فيكم شافه وانتو شو رايكم؟ أنا الحين ما شفته، أبا أشوفه هو مينيونز. أنا الحين الاثنين هذين ما شفتهم، خصوصا المينيونز خاطري فيهم. فشو تقييمكم للفيلم اللي تابعوه؟ انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بطلق وياكم مسابقتنا لميامي شو، لمحبين ميامي وحابين أنكم تكونون متواجدين في هذا الشو المنتظر. المسابقة بابتديها وياكم إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويارنا على 1-0.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور لها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري بعجمان اليوم 21 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026 وأولياء أمورهم، تقديرا لإنجازهم العلمي واحتفاء بما جسدوه من اجتهاد وانضباط وطموح. أدان معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة أكملت اليوم جولة من الضربات على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: نرحب بكم من جديد وهي ساعة الثانية من دوت خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا، بعدنا مستمرين ياكم ويا الوقت الحين جماعة الخير نتجهز لميامي شو اللي بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا. نباكم تسيرون وتستانسون، وأنا عندي لكم تذكرتين لحضور هذا العرض اللي ننتظره، يعني هذه بتكون النسخة الثالثة والمتجددة والمختلفة كليا هذا العام. بنحتفل بنبض ميامي واللي هو أنتو جمهور ميامي الوفي، رافقتوا فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة بالغناء والتصفيق والفرح، يعني كنتوا السبب أنكم تحولون كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم مثل ما دايما تفاجئون فرقة ميامي لأن أنتوا شركاء في صناعة هذا العرض. يعني خلونا نستعد لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية، كلها حماس، مفاجآت، لحظات فريدة ما تتكرر، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليك تحس وكأنك في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وخلكم جزء من هذا الحدث المذهل وأضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم. نقدر نحصل على التذاكر من موقع coca-colaarena.com أو بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث وهذا اليوم المميز. إنزين، عندي لكم سؤال، سؤالي يعني الكل يقدر يجاوب عليه، مو بصح وغلط والأشياء هذه، لا لا لا لا، أبا أسألكم يعني دامنكم من جمهور ميامي، أبا أعرف شو الأغنية اللي عرفتكم على ميامي، شو الأغنية اللي عرفت فرقة ميامي من وراء هالأغنية، طرشوا لي اسم هاي الأغنية، وأنا إن شاء الله تعالى بنهاية الساعة يوم نسحب على اسم الفائز بخبركم عن الأغنية اللي عرفت فيها ميامي. يلا ننتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، أنتظر مشاركاتكم وإن شاء الله تعالى بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميامي شو اللي بيكون إن شاء الله تعالى في 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا بنهاية هذه الساعة. وحظ موفق إن شاء الله للجميع. ندمان من نبيل شعيب نسمعهم، نرجع نتابع وياكم مشوارنا لليوم في دوت خليجي على هو الخليجية 1009. وإن شاء الله تكونوا مستانسين ويانا، الأغاني عذوقكم ومستمتعين بأحلى وأجمل الأوقات على الخليجية دانة الأثير.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشك ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
12: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المنتخب.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ونحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

تابعنا وشاركنا في مسابقة ميامي شو اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 29 أغسطس بإذن الرحمن، ليلة من ليالي مميزة بنعيشها عندنا هني في دبي بوجود فرقة ميامي، وهذا العرض الاستثنائي اللي بتكونون جزء منه وأنتوا محور هذا الشو، فلا تفوتون الفرصة. ودائما دائما دائما ندعوكم للتواصل ويانا خلال هذا الأسبوع عشان تفوزون ويانا بتذكرتين لضمان وجودكم في ميامي شو، وأيضا تقدرون تحصلون على تذاكركم من موقع coca-colaarena.com أو Platinum List، وهذا العرض أكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. مع بداية الساعة سألتكم قلت لكم شو الأغنية اللي عرفتكم على فرقة ميامي، أنا وحمد اتفقنا غرامك شيء عجيب، أنا عرفت ميامي من غرامك شيء عجيب، يعني هذه الأغنية لها مكانة خاصة جدا في قلوبنا جميعا أتوقع، لأن فعلا أغنية وايد حلوة، إيقاعها حلو، موسيقتها حلوة، كلماتها حلوة، وهم ما شاء الله عليهم دائما مبدعين. يمكن هذه الأغنية الرايقة الوحيدة اللي عرفناها مع ميامي، لأن ما شاء الله عليهم أغانيهم كلها طاقة وكلها حيوية وكلها فرحة، يعني هذا اللي تميزوا فيه خلنا نقول فرقة ميامي. طبعا خلونا نشوف الحين الكمبيوتر منو بيختار يفوزوا يانا بهذه التذكرتين، من سيفوز يا ترى؟ نقول مبروك لي بدرية علي الشيبة، بالبركة بالبركة، ألف مبروك بدرية، تقول أغنية شيلوها شيلة هيها، الأغنية وايد حلوة، ألف مبروك بدرية، فزتي ويانا بتذكرتين لحضور ميامي شو تاريخ 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. الساعة القادمة دردشات مختلفة عن الجيمينج، خلكم ويانا يعني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة إيده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوف القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التسعة.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر. عمار بن حميد يستقبل أوائل الثانوية العامة في عجمان. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري بعجمان اليوم 21 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026 وأولياء أمورهم، تقديرا لإنجازهم العلمي واحتفاء بما جسدوه من اجتهاد وانضباط وطموح. وقال سموه إن ما حققته أو حققه الطلبة اليوم لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، بل بداية مسؤولية أكبر، لأن التفوق الحقيقي لا يتوقف عند إحراز المراكز الأولى، وإنما يتجسد في مواصلة التعلم وتطوير القدرات وتحويل المعرفة إلى أثر نافع في المجتمع والوطن. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد صنع الإلهام وهزم المستحيل وجعل من أرضنا أيقونة للمستقبل والجمال. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: نحتفي بمسيرة من الفخر وإرث لا يندثر وأثر ممتد في الإنسان والوطن. حين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفا رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة: قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير، تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيدا من الخير والإنجاز.
4: يحتفي العالم في 15 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمهارات الشباب، تأكيداً على أهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات التي تمكنها من مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في بناء مجتمعات أكثر تقدماً وابتكاراً. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار حمد الكعبي، نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز التعليم المستمر.
6: يجسد اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار مهارات من أجل المستقبل المشترك أهمية الاستثمار في مهارات المستقبل. في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية، وقد ترجمت الكلية هذا التوجه عبر مبادرات عملية من أبرزها برنامج آفاق التدريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي يدعم دمج الذكاء الصناعي في الفصول الدراسية إلى جانب مختبر التصنيع الرقمي الفاب لاب. كما نحرص من خلال المخيم الصيفي السنوي على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية في مجال الذكاء الصناعي والتصنيع الرقمي، ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد التزامنا بتمكين الشباب التربويين بالمهارات التي يحتاجونها وترسيخ مكان دولة الإمارات كنموذج عالمي في الاستثمار بالشباب وبناء مستقبل التعليم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالوضع الراهن لا يمثل تحديا إقليميا فحسبه، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وجددت وزارة الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر رئاسية لمصادر إعلامية اليوم إن أجواء اجتماعات روما بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين يتم الإعلان عنهما في وقت لاحق لانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إليهما. ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن يحصل الانسحاب والانتشار بشكل متزامن حتى لا يحصل أي فراغ بين الخطوتين. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن توقيت تنفيذ الانسحاب سيعلن عنه لاحقا بعد انعقاد اجتماع عسكري لبناني أمريكي إسرائيلي خلال مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثم عمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بيدوت خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا، يسعد مساكم وكل أوقاتكم. خلوني أذكركم أن تاريخ 21 أغسطس بيكون عندنا يوم مميز جدا، ولكل عشاق الأغنية الخليجية هذا بيكون موعدنا مع طلال سام وسلطان المرشد في دبي وورلد تريد سنتر، أكيد ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس، بيكون طبعا في قاع رقم 8. فخلونا نحجز تذاكرنا عبر بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل. ازاي يا جماعة الخير، انا لاحظت شيء ما ادري اذا انتم لاحظينه وياي ولا هو شوية اوفر ثينكينج، ما اعرف الحين. يعني البارحة كان عندي مشوار خفيف عند في المنطقة عندنا، سرت المول خلصت الشغلة، تذكرت أني بغيت أتشرك من أغراض للبيت، عرفتوا؟ صرت الهايبر ماركت هناك يا أخي، ألاحظت أن الأسعار بتكون أعلى وأغلى من يوم تطلبون أونلاين. يعني على سبيل المثال غرض معين تقدر تحصله في تطبيق من تطبيقات التوصيل مثلا بعشر، تمام؟ في الهايبر ماركت شفته ب12 أو 13، يعني حتى مو بفرق بنص درهم، لا لا لا، نتكلم عن درهمين ثلاثة، وأنا ما أتكلم عن غرض، ما أنت بتجلس تتشرى أغراض، عرفتوا؟ يعني الواحد ما مو بفارق على درهمين ثلاثة، ولكن يوم تحسبونها على مجمل الفاتورة بتشوفون أن هنالك فرق كبير جدا جدا جدا. أنا أوردي استوالي فترة طويلة جدا أحب أن أطلب أونلاين عسبة الأوفرات الموجودة، عسبة ساعات البطايق يكون فيها أوفرات، عرفتوا؟ فالحين انتبهت أيضا الأسعار تكون أرخص أونلاين، فهل منتبهين أنتوا على هذه النقطة؟ وشو تفضلون أكثر؟ تفضلون أن تنزلون السوبر ماركت أو الهايبر ماركت بنفسكم وتتشرون الأغراض، ولا الطلبات الأونلاين موفية ومكفية ومريحتنا من شل الأكياس وتطلع وتنزل من الدب، عرفتوا؟ لا لا، هم يوصلون الأغراض لين باب بيتك، افتح الباب دخل الأغراض والسلام عليكم، عليكم السلام، خلصنا، إيزي والله مريحيننا، يعطيهم صحة والعافية. فخبروني أنتوا من أي جماعة، جماعة الشوبينج تنزلون بنفسكم لازم تشوفون الأغراض وتتنقونها، ولا تطلبون أونلاين والأمور طيبة؟ أظني أغلبنا منتفق أن تحديدا اللحوم والخضار لا، نفضل أن نسير ونشوفهم. أنا عن نفسي جربت وطلبت خلنا نقول اللي هي الخضروات والأمور هذه أونلاين، صراحة الكواليتي واصلني جيد جدا، ساعات ممتاز ساعات، ولكن أبدا ما وصلني شيء مثلا يعني يكون معطوب أو شيء، لا لا لا، ما شاء الله الأمور كلها توصل سليمة 100% والكواليتي حلو. فهاي عن تجربتي، خبروني تجاربكم، أنتظرها ودائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. دعونا كنا نتكلم عن سلطان مرشد، أكون نسمع من هذه المحطة الغنائية ونرجع نتابع وياكم ما تبقى من ساعتنا الأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل، واصبح الشوق مله كان لجب القليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بالتجربة المصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية ولكن ما في شيء عرقل حركة السير، يمكن هناك بعض البطء في حركة السير ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: أعلى نتيجة في تاريخ البطولة كانت 7-5 12 هدفا في مباراة واحدة لعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة. كانت قاسية لدرجة أن المباراة باتت تعرف بمعركة الحر في لوزان. تقدمت سويسرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أقل من 20 دقيقة، ثم سجلت النمسا 5 أهداف في 9 دقائق، وكان أحد الحراسين قد أصيب بإعياء شديد من الحرارة حتى أنه لم يتذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدفا 40 درجة وحارس نسي كل شيء.
2: الخليجية. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل شكر لمتابعتكم ولاستماعكم. أخوي أحمد يا مرحب الساعة، تحياتي لك الغالي. بالنسبة لموضوع الشوبينج في الهايبر ماركت أو السوبر ماركت وفرق الأسعار، يوم تشوف أنه يوم تصير السوبر ماركت تشوف أنه أغلى من التطبيقات أونلاين، وأونلاين أوريدي بعد يعطونك أوفرات أكثر وكذا. زين، هذه هو يتفق وياه، يقول لي كلامك صحيح، بس أنا أدور المتعة. هي صراحة فيها متعة أنك تنزل تتمشى تشوف الأغراض تقارن تشوف، يعني أحس أنه فيها متعة صراحة. حتى مرة كنت أقول حق زميلتي مريم الجسمي على بخصوص السفر، تخيلوا من متعتي أن يوم أسافر أسير السوبر ماركتات المحلية، أشوف هناك، وإذا مثلا عندهم سلسلة معروفة مثلا موجودة عندنا هني في الدولة وفي فرع لهم هناك، أسير أقارن أن نفس اللي عندنا ولا غير، شو الأشياء اللي عندكم ونحن ما عندنا إياها، عرفتوا؟ عندي متعة في الشوبينج وتحديدا السوبر ماركتات، ما أعرف ليش فيها متعة. فأكيد بالنسبة للغلب النقطة الأساسية دائما يقول لك لأنه في اللي هو الإكسبنسز اللي عليهم، اللي هي الإيجار، الكهرباء، الموظفين، فيطلعونها من هذه الفروقات. يعني الفرق اللي نشوفه بالأسعار ويكون أغلى، ليش؟ لأنه وراهم يعني التزامات مالية يبون يسددونها، فيأخذونها من السعر المرتفع شوي عن الأونلاين. لكن الأونلاين شو؟ هو ويرهاوس موجود في كل البضاعة، أنت تطلب تضغط كونفيرم، الأمور طيبة والطلبية توصلك بالسعر المخفض. فأنا بالنسبة لي أرجع وأقول أحب الأونلاين شوبينج، ولكن لا يمنع ذلك أن الواحد بين فترة وفترة ينزل ويتمشى ويشوف شو الجديد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: عدالة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح الجمار الدبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمار دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يقدم تعازي إلى أمير قطر حمدان بن محمد، كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا أبو راشد. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هو صانع الإنجازات، وعلمنا أن المستحيل مجرد كلمة، وصنع برؤيته مجدا نفخر به وإرثا خالدا وأثرا لا يمحى. قال سموه في حسابه على منصة إكس: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا أبو راشد، كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول. حين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفا أرزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة: قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيداً من الخير والإنجاز.
4: يحتفي العالم في 15 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمهارات الشباب، تأكيداً على أهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات التي تمكنها من مواكبة متطلبات المستقبل. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار حمد الكعبي نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز التعليم المستمر.
6: يجسد اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار مهارات من أجل المستقبل مشترك أهمية الاستثمار في مهارات المستقبل. في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية، وقد ترجمت الكلية هذا التوجه عبر مبادرات عملية من أبرزها برنامج آفاق التدريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي يدعم دمج الذكاء الصناعي في الفصول الدراسية إلى جانب مختبر التصنيع الرقمي الفاب لاب. كما نحرص من خلال المخيم الصيفي السنوي على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية في مجال الذكاء الصناعي والتصنيع الرقمي، ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد التزامنا بتمكين الشباب التربوي بالمهارات التي يحتاجونها وترسيخ مكان دولة الإمارات كنموذج عالمي في الاستثمار بالشباب وبناء مستقبل التعليم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالوضع الراهن لا يمثل تحديا إقليميا فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية التقت معاليها بالمفوض سكيفوفيتش، حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لأوروبا.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وهنأ معاليه طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة الدولي عمر آل علي والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم على نجاح مهمتهم المونديالية. وقال إن الحكم الإماراتي يسجل حضورا مميزا في البطولات التي يشارك في إدارة مبارياتها، سواء كان حكما للساحة أو في غرفة الفيديو، وهذا دليل على وجود بيئة محلية مناسبة تساعد قضاة الملاعب على تطوير مهاراتهم وأداء واجباتهم بأفضل صورة. أما بالنسبة للمباريات، تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
7: 1-0-09.
9: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: في ضيافة الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا أنت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كنا الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبة في المخايش، في اللحظة اللي جرحك الجوع فيها وشها بلال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامة ورعشة تجنحة وسلوك وحبال منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلصيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لا بتيجي لا بسك شيء

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفعة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه
0: الجوده لكم على الخليجيه 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل أبر، لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكلة حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصة صبر أنا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 32 36، الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مشية الزور، هلي يا هلا. مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرة الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين، تحت خصر تحت عاتق ضبي، أشهد إني رحت فيها معك شوق وغلا. والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا. انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيلة الذيب في قلب غبي. البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى. لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي، ترى المتلي تلا وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي، يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف في مباراة واحدة لدرجة أن له اسما خاصا به، لكن لاعبا واحدا فقط في تاريخ البطولة سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، فعلها أوليغ سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994، وأنهى البطولة مشاركا في لقب الهداف ليكون الوحيد في التاريخ الذي يحصد هذا اللقب من رحم منتخب ودع البطولة من الدور الأول. والأغرب من ذلك أنه لم يلبس قميص منتخبه بعدها أبدا.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، اكبر خطأ اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلدها المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأدية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبعها با.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: في الروح
1: الخليجية.
2: كل جرح يهون،
3: كل جرح يهون
2: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
3: أذكره. أذكره. أذكره
2: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
0: 1-0-0

0: عاد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس،
3: لو ما

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: ثوبان غزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم
1: ربي نعصم
0: ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوع الجوهرة
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

ومتى ما تفرح أفرح لك ولا غبت أموت ومتى ما شفتك أحيا بك إن كان ودك

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع.

0: مشكلتك.
1: 1009
2: أنا ونيت يوم اللي دنا ومين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
3: آه يا من ولت القهار من جروح ساطية بكسرني،
2: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله عمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زائد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي يزينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: اكشف سنا خدك ونور به الليل وغطي بظلام الليل خصرا معزل وابسم بثغر نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزل لون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك اتغزل دايم من ارهاف الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناسم يميل تجاوبه الاطراف لامن تخزل ماخذ من الاعجاب جمله وتفصيل احلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفله وقعت بمحابيل ورميتني يوم اغلب الناس عزل والوصل منك نب زهر الاكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك اتغزل
1: على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حبي لك حساس يا عرب.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.